0: تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: حصاد الجهات جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: ريم راديو
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان
4: شاركت بأكثر من 30 لوحة بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج الغرائبي والعجائبي بالنسبة للمسار ديالي أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي
1: الخبر من المصدر
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة
6: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
1: ريم راديو يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب
5: ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
1: ريم راديو أخبار المغرب والعالم
7: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة
2: This is not my first.
7: ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا.
2: It's not our first time participating.
7: ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
2: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
1: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
3: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
4: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
1: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو، ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
5: نحن سعداء أن

0: يونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
2: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار اللي كامل هاد الصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
5: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل وسام بحدثة لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان يمكن في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
1: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
6: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس.

0: محبوس وهو وسام وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
1: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
4: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديال 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
7: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
6: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
8: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
6: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإجهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
3: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
2: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
4: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
5: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
2: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإجهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلم وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
6: غريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
2: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
1: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
4: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
4: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
5: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
3: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
1: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين لا سيما لدى الأجيال الصاعدة وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
7: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال.
7: ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هاد الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الأرمن. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة، ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
11: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل الوسام بحد ذاتها، لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مازال موجودين سنتكلموا على، يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال، وتعرف يعني الكتاب اللي كان ممكن في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
1: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
12: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
1: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
2: ريم راديو.
10: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
13: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر دياله 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا تاهما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
2: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: ريم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
3: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
2: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
4: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
5: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
2: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
7: ريم راديو.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبدالله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
8: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمعة الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
7: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
9: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
10: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقات تتجاوز كل الوسام بحد ذاتها، عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مازال موجودين سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال. وتعرف يعني الكتاب اللي كان ممكن يقرأ في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
7: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
11: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
7: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات، في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث ما زال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع، ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
13: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
12: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد بالبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
13: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونيه اللي كتلزم انه الحصول على الابراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وداك الابراء الضريبي اللي كيخصو واحد الاجراءات اللي ربما كتاخذ شويه الوقت، كتروح ما بين من اسبوع حتى لشهر باش تاخذ الابراء الضريبي باش يمكن لك تسني البيع النهائي. فهاد المده هذه خص البائع يعرف راسو بايع والمشتري خصو يعرف راسو شاري، وما داكشي ماشي اعطي عربون صافي، لا داكشي كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا قرض بنكي، فداك العقار اللي غايبيع متقلب واحد الرهن فائده البنكه، ودائما كنقولوا الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع تفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
12: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله الاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خد الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه
13: تماماً.
12: هو ناوي على انه يبيع
13: تماما، وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد من البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذا خاص يدي لها. من غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي، يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ما يمكنليش يتبع للحاله ديالو، خاص يديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
12: يتباع.
13: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعيه القانونيه ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المده باش يخوي الدار مثلا. ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينه واحده اخرى، وعنده ولادو كيقراو في مدرسه، غيبغي هو مقبل على العمليه ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعات،
12: خاصو ينقى من قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقراو
13: ويكمل. ربما السنه الدراسيه ديال هذه المساله كتعاود بزاف، وكيزيد الناس ولادي تيخرجوا من المدرسه عاد نقدر نتحول. فكيطلب واحد المده شهرين ثلاث شهور
12: على حسب الاتفاق.
13: حسب الاتفاق هذا بالنسبه للبائع. بالنسبه للمشتري كذلك، ربما كاين المشتري عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غيلجا للقرض بنكي، وهذه طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه. فضروري خصو يدير الوعد بالبيع، لان البنكه ما تعالجليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه، يعني السيد راه فعلا راه لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع ليه وسميتو. دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش يمكن تعالج الملف.
12: نعم هذه النقطة نوقف معك عندها الأستاذ المنتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعة ديال الشروط اللي خاصة توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العملية ديال البيع تدوز الحمد لله في إطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت لأنه كتكون مجموعة ديال الأشياء ما متحقاش. هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعة الأشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم واللي هي الحالات كثير عندنا. الإنسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكة يعني واحد القرض من البنكة باش ياخذ واحد التويره ديالو يا شقة يا فيلا الى غير ذلك. كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع لانه وقفت عند هذه النقطه دي مباشره. بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشر مع المؤسسه البنكيه وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر.
13: هي النقطه اللي حطيت عليها صباك الاستاذ هشام مهمه جدا وصراحه كتوقع بزاف وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع وباقي ما مشاش حتى للبنكه وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجد.

0: في التمويل، حيت واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقه مبدئيه، ولكن هما تيكونوا عارفين الملف دارصين النوعيه مثلا واش واش واش موظف. هذه المساله كتوقع بزاف للناس المغاربه المقيمين في الخارج، كتوقع لهم بزاف، لان كيخص بنكه كيخص ضمانات، ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات، فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكه ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيجي ديالو، حتى تيكون عندك البيجي عاد كتمشي كتدفع مع داك البائع.
1: نعم وهشام، ماشي من باب الترف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر، ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عابث،
0: كيوقعوا مشاكل،
1: ولكن كيوقعوا مشاكل
0: اكيد.
1: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع، اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف يعني بالنسبه للمشتري، سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه. يعني حنا
0: نمشيو
1: لواحد الحاله تماما، هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكريدي، سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه، ما عطاتكش هذاك الكران، كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا. ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ منتصر، الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين في الخارج، ناس خدامين في غير يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك، كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا يجي يوقع كيتولي فيها اشكالات، وربما هنا فين كيوقع النزاع.
0: واكثر من ذلك هو انه كرهن مع حتى البائع.
1: نعم
0: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه، هو كيلتزم على اساس يشري واحد العقار، واحد العقار ربما عنده التزامات اخرى، غيشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى، كيكون اول هذاك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر، كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري، هو تعطي موافقه البنك، هو دا الشهر الاول، هو دا الشهر الثاني، هو دا الشهر الثالث، يعني كيوقعوا بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه. يعني وهاد المساله ما كتهمش هاد المساله ما كتهمش يعني الناس اللي ذوي الدخل الضعيف، ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعيه اجتماعيه جد محترمه وما ما كيمشوش في هذا الاتجاه. وحاجه واحده اخرى هي ما فيها بس هي
1: نذكروا بها
0: الاستاذ هشام، هي مثلا ملي كتكون زوجين مقبلين على الشراء ولا احد الازواج، تلقى كتوقع لنا بزاف بعض المرات مع بعض الزبناء، ومثلا كيجي واحد من الزوجين هو اللي بحال هو المشتري،
1: نعم
0: هو اللي كيوقع، هو اللي كيعبر على رغبه الشراء، ولا ربما كيكون تفاهم مع داك مع البائع ولا مع الشركه البائعه الا كان يشتري مع شي منعش عقاري ولا شي حاجه، وكتكون مع الزوجه ديالو غير حاضره، ما عمرها ما كتعبر على الرغبه ديال الشراء، ما عمرها ما كتوقع حتى شي وثيقه، ولا العكس صحيح، ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر، ومن بعد كيوقع سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه.
1: نعم يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش، علاش ما يكون معاه انا شاري
0: انا شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه، ما عبرتي على رغبه ديال الشراء، ما حتى شي حاجه،
1: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر ماشي كلشي عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره، لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هذه المسائل هذه، لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
0: بجهل القانون
1: استاذ منتصر. اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع، كيجيو ناس مرتفقين المكتب ديال الموثق مثلا، كيحضر معنا أستاذ منتصر بصفته موثق، كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين، كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيف ما قلت، ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك، كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين، واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود لك يعبر على انه باغي يشري،
0: لا ماشي يعني كيعبر، نقدر نعطيك اكثر من ديك، ربما هو شاري من عند واحد الشركه من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول، منعش عقاري طبعا حتى هو كيكون يا اما خدم شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو، ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها، ما كتعطيش الاسم ديال
1: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد،
0: فيها اسم واحد مثلا، دابا الحال اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد.
1: نعم
0: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق، خاصها ما تسيش حتى تسالي المرأة اذا كان عندها واحد النيه انها تكون حتى هي مالكه مع الزوج ديالها، او الزوج يكون مالك
1: مع
0: الزوج ديالو، كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها، ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه، ربما ما يقدر يكون الزوج او زوجة، يقدر يكون صديق، يقدر يكون العائله. يعني
1: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه، كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا، يعني كيكونوا الناس كاينين كتسولوا كتقول له واش شاري بوحدك، والطرف الاخر كيكون كيسمع.

0: طبعا طبعا يعني هو جميل حوال ملي كتوصل التوقيع راه كتقرا العقد.
1: نعم
0: كتقرا الاسم البائع، كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع واسم المستفيد من الواعد بالبيع، وكتقرا الحاله المدنيه. اللي كيوقع ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كنديروا الحاله المدنيه كامله ديال الطرف.
1: نعم
0: الموقع
1: مثلا وقيل اسم الزوجه
0: تماما. نعم. تماما هذيك ما دخلش في في في, في انه
1: في
0: تملك، هذيك دخلها في الحاله المدنيه ديال الطرف ديال الطرف المتعاقد. يعني مثلا شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو المهنه ديالك، فين ساكن، فين تولتي، شنو الحاله العائليه ديالك، واش متزوج، واش اعزب،
1: واش مطلق،
0: واش مطلق. نعم. واش ارمل، واش ارمله،
1: ولا كان مزوج وقيلا كطلبوا له حتى التاريخ ديال الزواج.
0: تماما تاريخ. نعم. والمدينه ديال الزواج،
1: ربما ولا كانت جالسه يعني هذيك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها وخديتي التاريخ ديال الزواج ديالها، ربما تعتقد على انها غتدخل ضمنيا زعما في ذاك العقد.
0: لا حنا كنوضحوا المسائل. نعم. ربما كيوقع لبعض الناس بعض المرات ما كيسمعوش الهضره كامله ولا ما كيسمعوا. حنا كنحاولوا نوضحوا المسائل وكنهضروا مع هذاك المشتري راك تشري ولا تكون بوحدك في هذا العقار ولا الى اخره. كاين اللي مثلا يقعد مثلا كتبقى واحد اللبس ما بين المغاربه مثلا خاطئين الخارج ومغاربه المغرب، وانه مثلا القوانين ديال الخارج ماشي القوانين ديال المغرب. ربما كيسحب لهم بانه مباشره الزوجه راه كتدخل شريكه مع الزوج ديالها. حنا لا، حنا ما عندناش هذه المساله. حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه، من الرجل الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله، الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره. ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه.
1: نعم اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج، ملي يمشيو عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف، ولا شاف راسه انه ما وقعش يسول الموثق
0: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع.
1: بلا ما توقع
0: ما كاينش هاد القضيه. الا كنتي وكاله. نعم. الا كنتي دير وكاله عاد ديك الساعه ما توقعش، ولا راك وقعتي الوكاله.
1: نعم وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم الاستاذ منتصر على الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع.
0: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة. رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح، خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حبست الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة.
3: This is not my first.
2: ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
7: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
6: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
8: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري في صناعة القرار.
6: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
9: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
6: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
2: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
3: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمه باش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغينا نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
1: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
4: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
1: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
6: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديال 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا تاهما باش يحميو البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بي العيون افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
4: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
3: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
5: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
3: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDModay 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
7: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
3: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار البحرية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
2: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
1: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
3: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
4: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
1: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
6: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
11: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل وسام بحد ذاتها، مدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، لأن ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال. وتعرف يعني الكتاب اللي كان يمكن يقرأ في الصين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
10: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
12: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
10: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماضية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس

0: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
5: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
4: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
6: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
4: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب

0: خبراء وأكاديميين.
1: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
0: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
4: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
5: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا نخدموا، باش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
3: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
6: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
3: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية، والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
5: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار اللي كامل هاد الصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
2: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح، خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب، وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
3: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
4: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا نخدموا، باش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغينا نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
2: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
5: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
2: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوث بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية، إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز الجنس هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
2: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إذا بغينا نقولوا فانتاستيك أو ليترونج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
6: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تجاوز كل وسام بحدثة لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زال احنا مدى موجودين سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال، وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
5: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
7: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
5: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
9: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
1: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
3: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
4: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
5: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
4: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
6: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
7: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
4: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض
8: التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الأرمن. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
3: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
4: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة.
7: This is not my first.
6: ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
8: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
2: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
9: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
10: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
2: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
11: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. الحديث ما زال متواصل حول موضوع عقد الوعد بالبيع، ولهذه الغاية يحضر معنا فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم الأستاذ منتصر.
13: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة.
12: إذن كنا بدينا الحديث في الحلقة السابقة حول عقد الوعد والبيع. تكلمنا على التعريف ديال العقد الوعد والبيع والأهمية ديال هذا العقد، وقفنا عند نقطة مهمة جدا وقلنا مادام أنه الإنسان عنده النية على أنه يعمل البيع النهائي، الطرف الأول اللي هو المشتري يعني غادي يشري باغي يشري 100%، الطرف البائع أيضا باغي يشري ومقبلين على البيع بصفة نهائية، علاش كيعملوا هذا العقد ديال الوعد بالبيع؟
13: كما قلنا أستاذ هشام، هذه المسألة ربما كتهم يعني لظروف البائع أو المشتري أو معا، وعاد قلنا حتى المقتضيات القانونية اللي كتلزم أنه الحصول الإبراء الضريبي قبل توقيع البيع النهائي، وذلك الإبراء الضريبي اللي كيخصو واحد الإجراءات اللي ربما كتاخذ شوية الوقت، كتروح من أسبوع حتى الشهر باش تاخذ الإبراء الضريبي باش يمكن لك تسني البيع النهائي. فهذه المدة هذه خص البائع يعرف راسو بيع والمشتري خص يعرف راسو شاري، وما ديك الشيء ماشي عطي عربون صافي، لا ديك الشيء كيخصو يكون موثق بواحد العقد اللي كيكون محدد فيه الشروط ديال العمليه باش كلشي كيكون مطمئن. بالنسبه للبائع بعض المرات كتلقى البائع مثلا عنده داك العقار اللي غايبيع فيه مثلا تقييدات، ربما هو نهار شرا بقرض بنكي، فداك العقار اللي غايبيع متقلب واحد الرهن فائده البنكه، ودائما كنقولوا الرهن فائده البنكه كيكون عليه شروط ديال منع تفويت، ما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الموافقه ديال البنكه ولا رفع اليد ديال البنكه.
12: نعم، باش كنوضحوها بلغه سهله الاستاذ منتصر، ملي كنسمعوا كاين رهن السيد شرا الدار ديالو بالكريدي، مبدئيا انه خدا الدار بالكريدي ومازال داك الكريدي يعني مسجل في المحافظه، مقيد في المحافظه العقاريه
13: تماماً.
12: هو ناوي على انه يبيع
13: تماما، وما يمكنليش يبيع بلا ما ياخذ الرفع اليد من البنك، والبنك ما تعطيش رفع اليد حتى طبعا يدي ليها الا كان باقي شي فلوس كتسالو، طبعا هذا خصك يدي لها. من غير الرهن البنكي يقدر يكون مثلا شي رهن من عند دار الضريبه، يقدر يكون ربما شي تقييدات شي تقييد احتياطي، يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتجعل ان داك العقار ما يمكنليش يتبع للحاله ديالو، خصك ديروا اجراءات قبليه باش عادي يولي داك العقار ممكن
12: يتباع.
13: بعض المرات يقدر يكون داك العقار سيدي ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه لا تقييد لا رهن لا حتى شي حاجه، سليم الوضعية القانونية ديالو، ولكن داك البائع بغى يبيع ولكن خصو واحد المدة باش يخوي الدار، مثلا ربما هو ساكن في واحد الحي وينتقل الحي بعيد ولا المدينة واحدة أخرى وعنده ولادو كيقراو في مدرسة،
12: أكيد
13: يبغي هو مقبل على العملية ولكن ما بغيش يخوي الدار ديك الساعة،
12: خاصو ينقى من قبلان فين يستقر الوداد ديالو فين يقرا
13: ويكمل ربما السنة الدراسية ديال المسألة كتعاود بزاف، وكيكون كيزيد الناس ولادي تيخرجوا من المدرسة عاد نقدر نتحول. فكيطلب واحد المدة شهرين ثلاث شهور
12: على حسب الاتفاق.
13: حسب الاتفاق هذا بالنسبه للبائع. بالنسبه للمشتري كذلك، ربما كاين المشتري عنده الفلوس، كاين المشتري اللي غيلجا للقرض بنكي، وهذه طبعا هذو هما الحالات الكثيره، هو انه دابا الاغلبيه ديال العمليات ديال البيع ولا شراء العقار فهي كتمر عن طريق التمويلات البنكيه او التمويلات التشاركيه. فضروري خصو يدير الوعد بالبيع لان البنكه ما تعالجليش الملف الا ما عندهاش واحد الوثيقه كتبين لو سيريو ديال هذه العمليه، يعني السيد راه فعلا راه لقى واحد الدار وها القيمه ديالها والسيد راه بايع عليه وسميتو، دونك خصها واحد الوثيقه رسميه باش اللي بها باش يمكن تعالج الملف.
12: نعم، هذه النقطة نوقف معك عندها الأستاذ المنتصر العالمي. كيف ما قلتي كاينه مجموعة ديال الشروط اللي خاصها توفر لا من طرف البائع ولا من طرف المشتري باش ديك العملية ديال البيع تدوز الحمد لله في إطار قانوني وكل واحد ياخذ الحق ديالو. مزيان، كنعملوا هذا الوعد بالبيع كيف ما فهمت، لأنه كتكون مجموعة ديال الأشياء ما متحققاش، هضرتي على التقييدات، هضرتي على الرهون، هضرتي على مجموعة الأشياء. نمشيو للجانب ديال المشتري اللي هو مهم، واللي هي الحالات كثيرة عندنا الإنسان كيبغي ياخذ كريدي من البنكة، يعني واحد القرض من البنكة باش ياخذ واحد الدويره ديالو، يا شقه يا فيلا الى غير ذلك، كيقولوا له خاصك تعمل الوعد بالبيع. لانه وقفت عند هذه النقطه دي مباشره، بعض المرات كيمشي عند الموثق كياخذ داك البائع اللي غادي يبيع له، كيمشي عند الموثق كيعملوا الوعد بالبيع بلا ما كيستشر مع المؤسسه البنكيه، وربما يقدم ياخذ الكريدي. بغينا يعني واحد النصيحه منكم الاستاذ منتصر في هذه
13: الحاله. هي النقطه اللي حطيت عليها صباك الاستاذ هشام مهمه جدا، وصراحه كتوقع بزاف، وانه كتلقى واحد كيمشي كيقلب على الدار وكيتفاهم مع البائع وكيربما كيوقع الوعد بالبيع وباقي ما مشاش حتى البنكه وشاف ما هو اصلا فلوس ما واجدينش، اذا خاصه تمويل بنكي وما مشاش خدا للرائد البنكة قبل ما يلتزم مع داك الطرف.
14: نعم.
13: فالنصيحة ضروري اللي نقدر نعطي لأي واحد كيتابعنا هو أنه إذا كنت مقبل على عملية الشراء وما عندكش الفلوس كاملين ضروري تمشي للبنكة ولا تمشي للبنك التشاركي ولا البنك العادي وتاخذ الموافقة مسبقة من عندهم باش عاد بناء هذيك الموافقة المسبقة اللي يعطيوك هما يقولك مثلا انت شحال الصالير ديالك شحال نقدروا نعطيوك في التمويل حيت واخا كيعطيوك في الاول كيقدر يعطيوك شفويا ولا كيعطيوك ربما موافقة مبدئية ولكن هما تيكونوا عارفين الملف دارصين نوعية مثلا واش موظف عاد مسألة توقع بزاف للناس المغاربة القاتلين في الخارج.
14: نعم.
13: كتوقع لهم بزاف لان كيخص بنكا كيخص ضمانات.
14: نعم.
13: ما يمكنش تعطي واحد القرض بما يكون عندها ضمانات فضروري خصو يتوجه اول حاجه للبنكا ويعرض عليهم الملف ويعرف شحال عنده في البيجي ديالو حتى تيكون عندك البيجي عاد كتمشي كتدفع مع داك البائع.
14: نعم وهشام ماشي من باب الترف يعني ديال الحديث الاستاذ منتصر ما كنتحدوش عليها يعني بشكل عابث
13: كيوقعوا مشاكل
14: ولكن كيوقعوا مشاكل
13: اه
14: ملي كتمشي تعمل واحد الوعد بالبيع اول حاجه كتخلص عليه واحد المصاريف يعني بالنسبه للمشتري سواء يعني سواء قليله ولا كثيره كتخلص عليه واحد المصاريف معينه يعني حنا
13: نمشيو
14: لواحد الحاله تماما هذه المؤسسه البنكيه يعني ما عطاتكش داك الكيدي سواء كانت يعني كنتكلموا على الابناك التقليديه ولا الابناك التشاركيه ما عطاتكش هذاك الكران كتولي خاصك تعمل داك الفسخ عاوتاني عنده مصاريف اكثر من هذا ربما الوقت هذه اللي بغيت نتكلم عليها معك الاستاذ منتصر الوقت ربما انه الانسان كيكون كيف ما قلتي المغاربه المقيمين في الخارج ناس خدامين في غير يعني في غير المدينه اللي ساكنين فيها الى غير ذلك كيولي المساله باش يعمل الفسخ ولا يجي يوقع كيتولي فيها اشكالات وربما هنا فين كيوقع النزاع
13: واكثر من ذلك هو انه كرهن مع حتى البائع.
14: نعم
13: يعني دابا داك البائع مسكين كيمشي ضحيه ديال المساله هذه هو كيلتزم على اساس يشري واحد يبيع واحد العقار ربما عنده التزامات اخرى يشري بلاصه واحده اخرى ولا يدير شي مشروع في بلاصه واحده اخرى كيكون اول هذيك الفلوس ديال البيع باش يدير بهم مشروع اخر كينتظر كيبقى ينتظر داك المشتري هو تعطيه موافقه البنك هو دا الشهر الاول هو دا الشهر الثاني هو دا الشهر الثالث يعني كيوقعوا بزاف ديال المسائل على بزاف ديال المشاكل مع هذه القضيه ديال غير الموافقه المبدئيه يعني وهذه المساله ما كتهمش هذه المساله ما كتهمش من يعني الناس اللي ذوي الدخل الضعيف ولا ربما كتهم الناس اللي كيكونوا من الطبقه المتوسطه ويعني كيكونوا عندهم وضعية اجتماعية جد محترمة وما كيمشوش في هذا الاتجاه وحاجة واحدة أخرى هي ما فيها بس هي
14: نذكروا بها
13: الأستاذ هشام هي مثلا

0: ولا العكس صحيح، ولا الزوجه اللي كتكون كتشري والزوج غير حاضر. ومن بعد كيوك سيدي انا ما دخلش الشهادات الملكيه.
1: نعم. يعني من بعد كيقول لك علاش انا ما دخلش، علاش ما يكون معاه انا شاري،
0: حتى انا شاري وانت ما وقعتي لا حتى شي وثيقه، ما عبرتي على رغبه ديال الشراء، ما حتى شي حاجه.
1: ربما على انه كيف ما كنقولوا الاستاذ منتصر، ماشي كلشي عنده واحد ثقافه قانونيه كبيره، لكن اللي هو مهم عندنا في برنامج القانون والناس هو انه نوضحوا هاد المسائل هذه، لان القاعده القانونيه لا يعذر احد
0: بجهل القانون.
1: القانون استاذ منتصر، اذا كيف ما قلتي هذه حالات ممكن انها توقع، كيجيو ناس مرتفقين للمكتب ديال الموثق مثلا، كيحضر معنا استاذ منتصر بصفته موثق، كيجيو للمكتب ديال الموثق غادي يشري واحد العقار معين، كيعملوا مبدئيا الوعد بالبيع كيف ما قلت، ربما انهم يمشي ياخذوا كريدي الى غير ذلك. كتكون الزوج ولا الزوجه جالس مع يعني جالسين، واحد فيهم اللي كيعبر كيف ما فهمت منكم انا كنعاود اللي كيعبر على انه باغي يشري.
0: لا ماشي يعني كيعبر، نقدر نعطيك اكثر من ديك، ربما هو شاري من عند واحد الشركه، من واحد منعش عقاري ومشى عنده النهار الاول منعش عقاري، طبعا حتى هو كيكون يا اما خدم شي تصبيق ولا شي حاجه كيعطيه الاسم ديالو، ما كيعطيش الاسم ديال الزوجه ديالو، ولا الزوجه كتعطي الاسم ديالها، ما كتعطيش الاسم ديال
1: يعني الورقه اللي كتجيك فيها اسم واحد،
0: فيها اسم واحد مثلا. دابا هذه الحاله اللي كتداولوا انا كيجي اسم واحد.
1: نعم.
0: وهذاك هذاك الزوج الاخر او الزوجه خاصها تهضر ملي كتجي عند الموثق، خاصها ما تسيش حتى تسالي المراه اذا كان عندها واحد النيه انها تكون هي مالكه مع الزوج ديالها، او الزوج يكون مالك
1: مع الزوج
0: مع الزوجه ديالو، كيخصو يعبر على الرغبه وخصو يعلن عليها، ماشي واحد لانه اصلا ما انت داك الطرف الاخر اللي كيجي مع داك المرتفق ولا داك اللي غيستافد من العمليه، ربما ما يقدر يكون الزوج او زوجه، يقدر يكون صديق، يقدر يكون العائله. يعني
1: اسمح لي استاذ منتصر نوقف معك عند النقطه هذه، كيف ما قلت يعني الدور ديالكم كموثقين انكم كتسولوا، يعني كيكونوا الناس كاينين كتسولوا كتقول له واش شاري بوحدك، والطرف الاخر كيكون كيسمع.
0: طبعا طبعا طبعا يعني هو جميع الاحوال ملي كتوصل للتوقيع راه كتقرا العقد.
1: نعم.
0: كتقرا الاسم البائع، كتقرا الاسم المشتري ولا اسم الواعد بالبيع واسم المستفيد من الواعد بالبيع، وكتقرا الحاله المدنيه. اللي كيوقع ربما بعض الناس كيوقع عندهم اللبس هو انه في العقد ديالنا كتكون كنديروا الحاله المدنيه كامله ديال الطرف.
1: نعم.
0: الموقع مثلا
1: وقيل اسم الزوجه.
0: تماما. نعم. تماما. هذيك ما دخلش في في في, في انه
1: في
0: تملك، هذيك دخلها في الحاله المدنيه ديال الطرف ديال الطرف المتعاقد، يعني مثلا شنو سميتك، شنو سميت باك، شنو سميت امك، شنو المهنه ديالك، فين ساكن، فين تولتي، شنو الحاله العائليه ديالك، واش متزوج، واش اعزب،
1: واش مطلق،
0: واش مطلق. نعم. واش ارمل، واش ارمله،
1: ولا كان مزوج وقيلا كطلبوا له التاريخ ديال الزواج.
0: تماما. تاريخ. نعم. والمدينه ديال الزواج،
1: ربما ولا كانت جالسه يعني هذيك الزوجه وسمعات على انك خديتي الاسم ديالها وخديتي التاريخ ديال الزواج ديالها، ربما تعتقد على انها غتدخل ضمنيا زعما في ذاك العقد.
0: لا حنا كنوضحوا المسائل. نعم. ربما كيوقع لبعض الناس بعض المرات ما كيسمعوش الهضره كامله ولا ما كيسمعوش، حنا كنحاولوا نوضحوا المسائل وكنهضروا مع هذاك المشتري راه كتشري ولا تكون بوحدك في هذا العقار ولا الى اخره. كاين اللي مثلا كيقعد مثلا كتوقع واحد اللبس ما بين المغاربه مثلا خاطئين من الخارج ومغاربه المغرب، وانه مثلا القوانين ديال الخارج ماشي القوانين ديال المغرب، ربما كيسحبني بانه مباشره الزوجه راه كتدخل شريكه مع الزوج ديالها. حنا لا، حنا ما عندناش هذه المساله، حنا يعني عندنا حنا استقلال ديال الذمه، من الرجل الذمه ديالو مستقله والزوجه الذمه ديالها مستقله، الا كانوا داروا ديك الاتفاق ديال الماده 49 في مدونه الاسره. ولكن عموما ما كاينش شي تملك بدون توقيع اي وثيقه.
1: نعم. اذا خاص الانسان يرد باله انه ولا كانت عنده ولا خاصه كانوا اصل يعني دوك الازواج متفقين على انهم غادي يتملكوا بجوج، ملي يمشيو عند الموثق يطالبوا على انهم يوقعوا بجوج شي طرف، ولا شاف راسو انه ما وقعش يسول الموثق
0: يقول له ما يمكنش غتملك بلا ما توقع.
1: بلا ما توقع
0: ما كاينش هاد القضيه. الا كنتي وكاله. نعم. الا كنتي دايره وكاله عاد ديك الساعه ما توقعش، ولا راك وقعتي الوكاله.
1: نعم. وهذا شيء اخر اللي نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله من برنامج القانون والناس. شكرا لكم الاستاذ منتصر على الإضاءات والإشارات نيرة حول موضوع عقد الوعد بالبيع.
0: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
1: أشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
4: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل الوسام بحدثة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
3: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
5: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
3: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
7: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة دياله في البحار اللي كامل هاد التصوير، واللي في العمر ديال 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا تا هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
3: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: مع علا المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
6: تكريم شرف ليا كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
7: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا، باش نزيدوا نخدموا، باش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
8: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة، هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزه بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
5: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية، والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
1: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
0: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
6: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
5: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
7: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
5: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي، بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إقصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية أنذاك، واللي انتهت لصالح الأرمن. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: مسائياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
3: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
2: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
4: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه الصراحه انا فرحان بها بزاف.
5: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
2: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية إلى جانب خبراء وأكاديميين.
3: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطة للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائيات الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
4: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير. وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
7: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل الوسام بحدثها من 19 سنة تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة ما زال احنا مازال موجودين، سنتكلم على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال، وتعرف يعني الكتاب اللي كان ممكن يقرأ في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
6: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
8: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
6: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
9: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار، اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
6: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو
5: أخبار المغرب والعالم.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
10: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
12: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
13: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا نخدموا باش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهات فاس مكناس والمغرب ككل.
6: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
14: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
6: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
15: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
4: ريم راديو،
16: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
16: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
16: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو. ريم راديو،
16: الخبر من المصدر. راديو. حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
4: ريم راديو.
16: ريم راديو، الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
17: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022.

0: كذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
1: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة

0: كتخلع اللعابه وكتحبس الانفاس ديال الجماهير. سنوات طويله ما كانش هذا الحل هذا موجود اصلا، وإلى انتهت مباراه اقصائيه بالتعادل حتى بعد الاشواط الاضافيه كانت كتقام مباراه فصيله، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التاهل بالقرعه. كاس العالم ديال 1982 في اسبانيا شهد اول ركلات ترجيح في تاريخ البطوله، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا والمانيا الغربيه انذاك، واللي انتهت لصالح الارمان. اما اول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وايطاليا، اللي ضيع فيها النجم الايطالي روبرتو باجيو الركله الترجيحيه الشهيره، ومن ديك اللحظه ولات ركلات الترجيح واحده من اكثر لحظات كاس العالم اثاره. نشوفكم في الحلقه الماضيه.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوس من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
5: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقات تجاوز كل الوسام بحدثها لمدة عشنا 19 سنة تقريبا، ولكن الذكريات دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة ما زال احنا مدام موجودين سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى نتعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
4: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
6: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
4: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
0: غريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
0: غريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا لكتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز، هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
9: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل، من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
5: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
10: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 اول نقطه في الاقليم ديالي، وبهذه النقطه صراحه انا فرحان بها بزاف.
11: خديت باك علوم رياضيه بمعدل 18.56، كنت المرتبه الاولى على اقليم الحسيمه.
5: هذه الفعاليه تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الاشهاديه بالاسلاك الثانويه والتاهيليه والابتدائيه.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبدالله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
2: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال فنان المرحوم بوجمعة الخضر، اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
1: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز، في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية نظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
7: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار، اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
6: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
3: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
2: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين، ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
6: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
2: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
7: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
2: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مسائياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعبة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الألمان. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماضية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حبست الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
5: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
6: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
7: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة. هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
4: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
2: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
1: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، والاقتصاد والابتكار، والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء. ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
6: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي، لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
7: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغي نهنى جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
5: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
8: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة، هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
5: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية، والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة
3: وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: على خطى الإبداع الموسيقي وبأحلام تعبر الحدود، احتضنت مدينة الرباط الإقصائية الخاصة بمسابقة المهرجان العالمي للبوب الكوري لسنة 2026 بمشاركة العديد من المواهب المغربية الشابة. ليست هذه المرة الأولى لي في المهرجان العالمي للبوب الكوري، فقد شاركت في عدة نسخ سابقة وأنا سعيدة جدا بوجودي هنا. ليست هذه المرة الأولى التي نشارك فيها في هذا النوع من الفعاليات، ولكننا اليوم بعرضنا وبأدائنا وبطاقتنا القوية نأمل أن نترك أثرا جميلا ونقدم أفضل ما لدينا. هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز المبادلات الثقافية وروابط الصداقة بين البلدين، لا سيما لدى الأجيال الصاعدة، وكذا منح الجمهور المغربي فرصة استكشاف تنوع الثقافة الكورية من خلال خلق فضاء للقاء بين التقاليد والثقافة الشعبية المعاصرة. تنظيم هذا الحدث يهدف إلى النهوض بالتعاون الثقافي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين المغربي والكوري. وإلى جانب العروض التي قدمها المشاركون، تمكن الجمهور من استكشاف الثقافة الكورية بشكل أعمق من خلال تجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري هانبوك والمشاركة في ألعاب كورية تقليدية، مما أتاح انغماسا حقيقيا في العوالم الثقافية لهذا البلد الآسيوي.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي، بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. وأوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
1: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
0: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
3: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
0: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
4: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
0: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانات الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
7: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار، اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة.

0: الاطفال الصغار اللي غيجيو حتى هما باش يحميو البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
1: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام لأربعة أيام اعتبارا من اليوم في كافة أنحاء البلاد تكنس فيها الأعلام الوطنية إثر وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. كما أشار الديوان الأميري إلى أن صلاة الجنازة على الفقيد ستقام بعد صلاة مغرب اليوم في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيلة. وكان الديوان الأميري القطري نعى في وقت سابق الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 74 عاما.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: التلاميذ المتفوقون في الامتحانات الإشهادية والمسابقات الوطنية برسم الموسم الدراسي 2025-2026 يكرمون خلال حفل نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد.
7: في ثقافة الاعتراف التي تعزز لدعم الكل من انخرط في عملية التدريس، في عملية النجاح، في عملية الحصول على هذه النتائج.
6: هذا الحفل مناسبة لتشجيع التميز كدعامة أساسية لتحسين مردودية منظومة التربية والتكوين، وكآلية تساعد على تنمية ثقافة الاعتراف والتفوق لدى التلاميذ.
8: عندي البكالوريا وتحصلت فيها على 16.67 أول نقطة في الإقليم ديالي، وبهذه النقطة صراحة أنا فرحان بها بزاف.
9: خديت باك علوم رياضية بمعدل 18.56، كنت المرتبة الأولى على إقليم الحسيمة.
6: هذه الفعالية تميزت بتوزيع جوائز التميز ودروع وشهادات الاستحقاق على المتفوقين في الامتحانات الإشهادية بالأسلاك الثانوية والتأهيلية والابتدائية.
2: غيم راديو.
10: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو.
11: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل محليا فوق سواحل المحيط الأطلسي، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة محليا مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات الرمال محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 23 درجة و 29 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 درجات و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وستكون ما بين 17 درجة و 22 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا بالأقاليم الصحراوية وستنخفض قليلا أو لن تتغير كثيرا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي.
11: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس، عرضت التجربة المغربية في مجال تعميم استخدامات الرقمنة في التعليم في إطار القمة الرابعة حول تحويل التعليم. فخلال جلسة نقاش حول التحولات الرقمية الشاملة، استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة محمد سعد برادة الخطوط العريضة لإصلاح المدرسة العمومية، لا سيما برنامج مدارس الريادة الذي يعد أحد أبرز روافع إصلاح المدرسة العمومية، ويشكل إدماج الرقمنة المستند إلى أفضل الممارسات الدولية أحد ركائزه الأساسية. كما قدم المحاور الرئيسية لهذا الإصلاح خاصة تعزيز فعالية الدعم المدرسي وتنفيذ مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب وإرساء تقييمات منتظمة للتعلمات وفق منهجية دقيقة، إلى جانب الدور الاستراتيجي لمنظومة مسار للمعلومات في تتبع المسارات الدراسية. هذا اللقاء يندرج في إطار تتبع التقدم المحرز منذ قمة الأمم المتحدة حول تحويل التعليم التي نظمت سنة 2022.
2: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
2: ذاكرة المونديال،
13: أهداف لا تنسى
14: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
15: بلانتيات ولا ركلات ترجيح هي أكثر حاجة كتخلع اللعابة وكتحبس الأنفاس ديال الجماهير. سنوات طويلة ما كانش هذا الحل هذا موجود أصلا، وإلى انتهت مباراة إخصائية بالتعادل حتى بعد الأشواط الإضافية كانت كتقام مباراة فصيلة، وإلى سالات حتى هي بالتعادل كيتم حسم التأهل بالقرعة. كأس العالم ديال 1982 في إسبانيا شهد أول ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، وكانت في نصف النهائي ما بين فرنسا وألمانيا الغربية آنذاك، واللي انتهت لصالح الأرمن. أما أول نهائي اللي غيتحسم بركلات الترجيح فكان في المونديال ديال 1994 ما بين البرازيل وإيطاليا، اللي ضيع فيها النجم الإيطالي روبرتو باجيو الركلة الترجيحية الشهيرة. ومن ديك اللحظة ولات ركلات الترجيح واحدة من أكثر لحظات كأس العالم إثارة. نشوفكم في الحلقة الماشية.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
14: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: وفاء لمسيرة مهنية متميزة وتقديرا لإسهامات تركت بصمتها في خدمة التعاون والعلاقات الإنسانية، تم بالرباط توشيح المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات أحمد البياز بنجمة يبوث من وسام الرئيس ياسر عرفات خلال حفل نظمته سفارة فلسطين بحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي إلى جانب شخصيات سياسية وفاعلين من المجتمع المدني.
5: في الواقع الوسام كان قبل الوسام كانت أوسمة، يعني العلاقات اللي كانت هي علاقة تتجاوز كل وسام بحد ذاتها، مدة عشنا مدة 10 سنين تقريبا، ولكن الذكرى دائما كما قلت الذاكرة، يعني ما زال مطار غزة، ما زلنا احنا مازال موجودين سنتكلموا على يعني الذاكرة الحية موجودة، نتمنى على الأقل أن تكون فيه فائدة للأجيال وتعرف يعني الكتاب اللي كان مقرر في فلسطين حتى الناس تعرف ماذا أنجز وماذا ينبغي أن ينجز إن شاء الله.
4: تسليم الوسام للمدير السابق للمكتب الوطني للمطارات جرى تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء ولدوره المحوري في المساهمة في إنشاء مطار غزة الدولي ودعم قطاع الطيران المدني الفلسطيني، بما أسهم في تعزيز العلاقات المغربية الفلسطينية.
6: بقرار من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر أن يمنح السيد أحمد البياز نجمة يابوس، وهو وسام ياسر الرئيس ياسر عرفات، لهذا الرمز الذي قام بدور تكريما له على ما قام به من دور في بناء ومتابعة والإشراف على مطار غزة الدولي.
4: الحفل اختتم بعرض شريط وثائقي بعنوان مطار غزة مشروع فلسطيني بخبرة مغربية، يوثق مراحل إنشاء هذا الصرح الجوي وصولا إلى لحظة هبوط أول طائرة به، وهي طائرة مغربية كانت محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: بمدينة أصيلة انطلقت فعاليات الدورة السادسة للأكاديمية المتوسطية للشباب، حدث ينظمه المنتدى المتوسطي للشباب بمشاركة نحو 120 شابا وشابة من مختلف جهات المملكة ومن الدول الأورو متوسطية والعربية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
8: نحن سعداء أن نتواجد في افتتاح الأكاديمية المتوسطية للشباب، وكذلك التبادل الثقافي المغربي المصري، ثم التبادل الثقافي المغربي الأردني الفنلندي حول مجموعة من المواضيع.
7: المشاركون في هذا المنتدى سيقاربون محاور تتعلق بالحكامة الحقوقية في العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية والاقتصاد والابتكار والثقافة والإعلام كقوة ناعمة. أنا سعيد بهذا الحدث الذي تشارك فيه منظمة اليونسكو، فهو فضاء لهؤلاء الشباب وملتقى من أجل التكوين وأخذ الخبرات. المشاركون في هذه الدورة سيشاركون في برنامج ديناميكي قائم على الأثر، يشمل على الخصوص مختبرات السياسات وورشات تكوينية تفاعلية ولقاءات مع عدة خبراء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
12: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
11: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
13: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل ترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار.
11: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
10: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
4: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HD Mooday 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي الإفريقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
10: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
7: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
14: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
7: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا، يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
10: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في مبادرة تروم ترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء لرموز الحركة الرياضية، احتفت الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس بفاس بثلة من الفعاليات الرياضية، تقديرا لعطائها المتميز وإسهامها البارز في خدمة الرياضة الوطنية وتطوير الممارسة الرياضية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
15: تكريم شرف لي كبير، لأن ذكريات كبيرة مع فريق المغرب الفاسي لا في كرة القدم ولا في كرة السلة.
16: التكريم هذا تحفيز بالنسبة لنا حنايا باش نزيدوا الخدمة وباش نزيدوا نشرفوا المغرب ونشرفوا مدينة فاس. كنبغينا نهنئ جميع الأبطال الرياضيين المتواجدين في هذا التكريم اللي كيشرفوا مدينة فاس وجهة فاس مكناس والمغرب ككل.
4: هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدينامية الرياضية المتنامية التي تشهدها جهة فاس مكناس، والتي تجسدت على الخصوص في الإنجاز التاريخي الذي حققه فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بإحرازه لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2026، فضلا عن تتويج فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة السلة بلقب كأس العرش برسم الموسم الرياضي الجاري.
17: الجميل هو أن دورة هذه السنة جاءت لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم إلى منصة التتويج واستعادة لقب البطولة بعد غياب دام 41 سنة، هذه لتتزامن مع عودة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة لتحقيق الألقاب، وخاصة من خلال فوزي بكأس العرش لكرة السلة لموسم 2025-2026.
4: الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين لجهة فاس مكناس أكدت من خلال هذه المبادرة حرصها على مواصلة الانفتاح على مختلف الفعاليات الرياضية والإعلامية والعمل على إبراز النماذج الناجحة التي أسهمت في إشعاع المدينة والجهة باعتبارها رافعة أساسية لتحفيز الأجيال الصاعدة على المزيد من البذل والعطاء وترسيخ قيم التنافس الشريف والانتماء الرياضي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى لا تنسى مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المذيع.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في مبادرة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تروم تحسيس الأجيال الصاعدة برهانة الحفاظ على المحيطات وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، تابع أطفال من مدينة قلميم عرض الشريط الوثائقي المحيط مع ديفيد أتنبورو. الشريط الوثائقي الذي تم عرضه في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط يسلط الضوء على دور المحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم الإيكولوجية، مستعرضا أبرز الضغوط التي تتعرض لها الأوساط البحرية وكذا الحلول الممكنة للحفاظ عليها.
4: كان واحد الفيلم اللي زوين وأثر فينا بزاف، واحد الشخص اللي ورى لنا التجربة ديال 70 سنة ديالو في البحار اللي كامل هاد التصوير واللي في العمر ديالو 99 سنة تبارك الله، ورانا باللي المحيطات خصنا نحافظوا على البيئة ديالهم وخصنا نحميوهم كشباب ونكونوا قدوة للأطفال الصغار اللي غيجوا حتى هما باش يحميوا البحار والمحيطات وبزاف ديال الحوايج.
3: هذه المبادرة تندرج في إطار استمرارية الأنشطة والجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء من أجل تعزيز تحسيس الشباب بالرهانات المرتبطة بالحفاظ على المحيطات.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
7: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءة الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
6: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
8: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض شروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا المعرض
9: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي داز فيها هاد المعرض. هذا ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
10: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
6: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال دين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
11: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
12: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله، وفرصه.
13: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
14: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
15: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
13: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
16: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
17: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
16: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
18: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
19: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
20: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
18: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
16: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بي العيون افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
18: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
22: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
18: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
23: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
18: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
21: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
24: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية إتش دي موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية.
1: انطلق
24: البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030 شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها.
2: Today is a moment of joy.
24: اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل عالمنا اليوم، بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
21: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
18: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
18: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
21: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
25: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
6: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
25: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
7: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع

0: ممتازه. احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي داز فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
1: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله. وهذا كاع هو المضيور، لا راه كاجي يبيع كاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض، تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
2: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
4: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
3: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
5: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
6: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
3: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
7: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية

0: عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
3: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
4: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
2: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
1: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
7: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
8: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا المعرض
9: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي داز فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
10: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله، بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا كاع هو المديور، لا راه كاع يبيع كاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
5: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال دين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
11: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة المخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
12: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر على السمارة.
13: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
6: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
5: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
5: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
14: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
15: هذا البروجي اللي درت أنا وهندو درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زاليمون.
3: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
5: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
11: هذا ملتقى استثمار الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
12: اليوم عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السماره.
13: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
6: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
16: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
17: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
3: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
16: ريم راديو.
19: Comédia Blanca revient, et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
16: أخبار المغرب والعالم.

وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك. يو

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
3: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
4: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالاقليم كانت لنا فرصه بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
5: اللي خرجنا الارض الواقع وعرفونا الناس عرفوا المنتجات اللي كنديروا عرفوا بان كاينين تعاونيات مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
6: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المديور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
2: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
7: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
8: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
7: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
9: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمره.
10: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
7: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
11: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
2: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
13: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
14: هاد البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زيليمون.
12: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
2: وفي الرياضة فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
15: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات سامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
7: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
16: On est fait واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
7: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
17: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
18: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديروا كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
19: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
7: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
20: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
7: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك الصينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران. أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
4: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
5: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
6: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
2: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

0: إقليم.
1: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
2: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
3: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
7: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصه اخرى باش انني نعطي كل مره كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت انا وهندو درناه على حساب انفيزيون

0: قناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
1: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
2: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي ان ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
6: هذا ملتقى استثمار الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله، وفرصه.
5: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
7: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
8: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
5: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
10: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
11: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
2: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
12: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
13: هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
14: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
2: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
6: هذا ملتقى السمارة للاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
5: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
7: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السماره.
8: كانت عروض مهمه جدا، واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
5: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
2: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة، رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران، ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
2: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
1: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
15: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
0: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
1: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
2: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: ثلاثين دقيقة حولات حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل، 5 ديال الأهداف قل من الساعة، وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
4: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس سي بلاستيك، تعمل في صناعات البلاستيك، في صناعات الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
3: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
5: On est fait واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، بواحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53000 متر مربع، منها 11000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
7: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
9: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
8: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
10: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
11: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
12: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيور اللي راجي يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
8: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخراً بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
14: هذا ملتقى السمارة للاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
13: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
15: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السماره.
16: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
13: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
8: دولياً، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام الملاحة البحرية الدولية، نافياً المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
17: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
18: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
19: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
20: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
21: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
19: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
18: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
22: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية. وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة. كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي. وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى والإطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه. والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحث عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني. ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم. وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر. وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة. فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات لذلك على الوالدين ديالهم يمكنهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا كونه شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
9: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
18: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
10: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
11: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
12: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
18: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال دين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
14: هذا ملتقى السمارة

0: بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
1: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
2: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
3: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران، ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
3: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
5: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
6: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
7: هذا البروجي اللي درت أنا وهندو درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
5: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.

0: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
3: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداع جد هام.
2: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
4: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع. وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحة استفدت بزاف د الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
5: استفدت بزاف د الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في سهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
2: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني ب7 نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم فوزها على هايتي ب4 أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية ب3 أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا ب3 أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوان.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
3: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
4: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاين تعاونية في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كنهاش تعاود مرة أخرى.
5: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع وبعنا الحمد لله، بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا كاع هو المضيور اللي راه كاجي يبيع كاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
1: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال دين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
7: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
8: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
9: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
6: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
10: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
12: ثاني مشاركة لي في كازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال كازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
13: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
11: هذه الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
1: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سامية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
15: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
14: مرحبا بك. بداية دكتورة سامية، شنو كنعنيو أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
15: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرضه شي عرس في العشيه، خرج في شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel on va dire au-delà de 90 décibel pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهذه الحاله، c'est-à-dire que les cellules ciliées externes ديالو ils peuvent s'enfler un petit peu من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده الصفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، mais c'est juste temporaire غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. maintenant le danger فهاد الهضاب بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلوطاغ الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، اولا ضعف مع الكبار، اولا المهم انسان مشى ليه السمع وصافي يا با دو روتور ناتوريل اون فاتير.
14: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
15: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع كيقدر يكون de la naissance يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de pertes auditives وكيقدروا يصيبوا à n'importe quel moment بحال دابا une perte de conduction الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
14: هذا نوع من انواع هذا كيقدر يكون
15: انا بورت كلاج التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بورت كلاج سورتو بحال دابا لي زوتي سيرو ميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تمبوريير لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كريي داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ميتنون لي بيرت لي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت لي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
14: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
15: بريسك كنقدروا نديروا حلول وحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
14: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
15: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لاموين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في لاكوكلي، كاين تشخيص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيليه اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا، كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا، وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا. فنقدر نسمع ولكن نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه، كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانينش وهو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا، ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ، صعيب عليه انه يركز، صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
14: طيب دكتوره ساميه، يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول، شنو هما الحلول المتاحه اليوم لضعف السمع أو فقدان السمع؟
15: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب il faut choisir le bon appareil pour la bonne perte auditive il a ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك ليكترود والالكترود الدور ديالو كيوصل الصوت لونير ديريكتومون كنستيموليو le nerf directement c'est-à-dire اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها
14: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس دكتوره في علم السمعيات
15: شكرا بزاف ميرسي بوكو افو
14: نشكركم على طيب المتابعه ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك دمتم في امان الله

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
3: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
4: هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
5: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع وبعنا الحمد لله، بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا كاع هو المضيور اللي راه كاجي يبيع كاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
1: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
7: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
8: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
9: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
6: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
10: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
12: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
13: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زيليمون.
11: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
1: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بالعيون، افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند، الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون، انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
11: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
15: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتثمين عمل الجمعيات.
11: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
16: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات، من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري بصناعة القرار.
11: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية HDMODAY 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
2: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
11: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
17: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب، هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فين نقوله فانتاستيك أو ليترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبه للمسار ديالي انا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمعه الخضر اللي دوزت معاه اكثر من 12 سنه.
11: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور الى رحله في عمق اللون والروح والذاكره والهويه، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريديه والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
18: ريم راديو.
19: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ودوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
2: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف في خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
6: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية.
1: نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
3: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
4: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
5: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
1: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة

0: التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
1: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
2: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السماره.
3: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
5: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
7: ثاني مشاركة لي في كازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال كازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني

0: كنعطي كل مره كندير بروجي جديد.
1: هذا البروجي اللي درت انا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوه مع الموسيقى الالكترونيه بحكم انه عزيز عليا قناوه بزاف وتنخدم على الموسيقى القناويه بزاف. وفي البروجي اللي دايرين انا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوه، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
2: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
3: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم رحمنا وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
6: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
5: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
7: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
5: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إسي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.
5: بمدينة السمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بالسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
8: هذا ملتقى الصمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراس جديدة فتحت ما بعد الأوراس الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم الصمارة. اليوم الأوراس الجديدة هي أوراس الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
9: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها الصمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا النكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
11: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
9: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
13: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
14: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
15: هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
16: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع وبعنا الحمد لله، بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
3: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
8: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
9: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
11: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
9: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
13: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
17: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
13: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
0: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
1: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
2: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
3: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67 مقابل 45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
18: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
9: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
19: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع. وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم، صراحة استفدت بزاف د الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
20: استفدت بزاف د الحوايج. أولا استفدت من الأنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد دور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
9: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
21: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
2: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
7: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف، ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهائيات.
2: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
22: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فهوري مجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون اني الحمد لله ونايت على هوتور ديال لي زاتونت.
23: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا واحد السمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، والسمان كامله كانت فريمون بارفيت وحنا فرحانين بزاف.
2: نهائيات كأس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
13: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
3: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
5: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا المعرض
14: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هذا المداخيل اللي دخلنا في هذا السيمانه هذه اللي داز فيها هذا المعرض. هذا ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
15: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رقاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
3: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
8: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
9: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
11: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
9: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
3: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
17: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
3: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
2: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
0: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيها وعطوني فرصه اخرى باش انني نعطي كل مره كندير بروجي جديد.
1: هذا البروجي اللي درت انا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوه مع الموسيقى الالكترونيه بحكم انه عزيز عليا قناوه بزاف وتنخدم على الموسيقى القناويه بزاف. وفي البروجي اللي دايرين انا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوه، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
2: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
3: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67 مقابل 45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: غيم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
17: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة OpenAI أنها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعموم بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان عبر منصة إكس إن مجموعة GPT-5.6 ستصبح متاحة للعموم، مضيفة نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم. وأثار GPT-5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة ميثوس من شركة أنثروبيك مخاوف بشأن ما يوصف بقدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الشفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية. وكانت OpenAI قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT-5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط نزولا عند طلب واشنطن. وكانت شركة أنثروبيك المنافسة الأبرز لOpenAI قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي فيبل 5 وميتوس 5 بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
6: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
5: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
3: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا
7: اللي خرجنا الأرض الواقع، وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي داز فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
8: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
5: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
10: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
9: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تسخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يسخر بها هذا الإقليم.
11: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار

0: بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي وتفاصيل.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
4: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
5: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
3: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
1: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
1: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
0: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
2: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم. صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
3: استفدت بزاف الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في مساعدة ديالنا في هذا المخيم.
0: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: المغنية البريطانية جيسيجي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
7: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
6: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
10: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
6: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليان واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
13: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيد مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
12: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
11: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
14: هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هادي اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
15: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتجاتنا. بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
12: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
16: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
17: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة ايضا هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، مجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
18: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
13: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
19: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
13: في الشأن الثقافي، وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
6: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
7: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
6: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
13: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى.
12: وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
20: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المنشاف تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل، 5 ديال الأهداف قل من نص ساعة. وسط ذهول الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم، انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: بمدينة سمارا سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارا الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
3: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى، نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
2: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
4: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
5: كانت عروض مهمة جدا، واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
2: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراس الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
7: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية، وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
6: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
8: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا
9: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
10: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
6: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
3: هذا ملتقى استثمار الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
2: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
4: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر على السماره.
5: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
2: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
6: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. اسمع الملكي والتفاصيل.
11: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
6: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 29 من مهرجان جازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 29 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
13: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصه اخرى باش انني نعطي كل مره كندير بروجي جديد.
14: هاد البروجي اللي درت انا وهند درناه على حساب نفيزيوني وقناوه مع الموسيقى الالكترونيه بحكم انه عزيز عليا قناوه بزاف وتنخدم على الموسيقى القناويه بزاف. وفي البروجي اللي دايرين انا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوه، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
12: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
6: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
12: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21 مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
16: فواحد المستوى رفيع عالي وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية لما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهايات.
12: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
17: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فهوري ميجينا وصراحة كانت عندنا شوية لوبريسيون اني الحمد لله ونايت على لوتور ديال لي زاتونت.
18: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا واحد السمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي والسمان كامله كانت فريمون بارفيت وحنا فرحانين بزاف.
12: نهائيات كاس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفه من جهات المملكه المغربيه.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
7: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
6: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
8: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض هذا.
9: هذا المعرض هذا اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
10: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
6: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية، أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
3: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
2: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
4: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
5: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
2: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
6: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
11: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
6: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
12: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
13: ثاني مشاركة لي في جازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
14: هذا البروجي اللي درت أنا وهند درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زاليمون.
12: هذه الدورة 19 من مهرجان جازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى.

0: شاركوا في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بي العيون، افتتاح المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني. بسيدي بوقند، الشباب الإفريقي في صلب النقاشات حول الحلول المناخية المستدامة. الفنان التشكيلي أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله بمراكش. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بالعيون، انطلقت أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني تحت شعار المجتمع المدني والدور الاستشاري، رهانات التأثير وآفاق المشاركة. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
3: انطلقت في مدينة العيون أشغال المنتدى الجهوي العاشر للمجتمع المدني، لقاء تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في إطار تنزيل استراتيجية نسيج 2022-2026.
4: يندرج هذا المنتدى في إطار تفعيل استراتيجية نسيج للفترة 2022-2026، وهي استراتيجية الوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، ولا سيما برنامجها المتعلق بتتمين عمل الجمعيات.
3: هذا المنتدى مناسبة لتعميق التفكير في واقع وآفاق الدور الاستشاري لجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تدارس سبل تعزيز مشاركتها الفعلية في إعداد السياسات العمومية وأوراش التنمية.
5: مجموعة من الدورات التكوينية من أجل تقوية قدرات الجمعيات من أجل الترافع وكذلك التواصل، وكذلك سيكون لنا إن شاء الله مداخلة إن شاء الله في الورشة الثانية حول تأثير الرأي الاستشاري لصناعة القرار.
3: هذا المنتدى يهدف أيضا إلى تقييم نجاعة آليات التشاور، لا سيما على مستوى الجماعات الترابية، وتحديد التحديات القانونية والمؤسساتية والعملية التي لا تزال تحد من ممارسة الدور الاستشاري للجمعيات.
2: في خبر آخر، شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية آيش ديموداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد في التقرير التالي.
6: الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية شكل محور نقاشات احتضنتها جماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعالية إتش دي موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة من مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. انطلق البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي، بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ.

0: إذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار. أشعر بامتنان كبير لوجودي هنا والمشاركة في هذا المؤتمر، لأنني أؤمن بأن حماية البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل عالمنا اليوم بل أيضا من أجل الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة. مبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية تعد منصة وازنة تهدف إلى جعل الشباب الإفريقي أولوية مطلقة من خلال ربط ابتكاراته مباشرة بفرص السوق.
1: ونختم حصد الجهات من مراكش، حيث يعرض الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي أحدث أعماله بالمركب الثقافي عبد الله العروي بمراكش إلى غاية 31 يوليوز الجاري تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: الفنان التشكيلي أحمد أمين الشرادي يعرض أحدث أعماله في المركب الثقافي عبد الله العروي بمدينة مراكش، معرض تحت شعار رقصة الأرواح على إيقاع الألوان.
3: شاركت بأكثر من 30 لوحة. بالنسبة للأسلوب هو أسلوب اللي خدمت عليه أكثر من 30 عام، اللي سميته من بعد الأسلوب الأسطوري أو إلى فينا نقوله فانتاستيك أو الإترانج، الغرائبي والعجائبي. بالنسبة للمسار ديالي، أنا تلميذ ديال الفنان المرحوم بوجمع الخضر اللي دوزت معه أكثر من 12 سنة.
2: هذا المعرض يضم نحو 30 عملا فنيا يدعو من خلالها الفنان الجمهور إلى رحلة في عمق اللون والروح والذاكرة والهوية، حيث يغوص عشاق الفن في عالم تتلاقى فيه التجريدية والتشخيص والرموز في احتفاء بثراء الخيال والموروث الثقافي ضمن مقاربة فنية يطبعها البعد الشعري والروحي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: Sous le patronage du roi Mohamed VI Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
8: خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل، أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
1: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض، وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية مع المساهمة في الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز سيادته المائية. وسجل المسؤول ذاته أن ألمانيا تتوفر على خبرة معترف بها في قطاع الماء، معتبرا أن الكفاءات المغربية المقيمة بهذا البلد يمكنها أن تسهم في ربط الصلة بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث والشركات في البلدين. وأوضح أن المغرب انتقل من سياسة كانت ترتكز أساسا على تعبئة الموارد التقليدية ولا سيما عبر السدود إلى مزيج مائي يدمج بشكل أكبر الموارد غير التقليدية. وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في إطار السياسات الهيكلية التي ينفذها المغرب للاستجابة للاحتياجات المتزايدة من المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للفلاحة والصناعة مع تعزيز الأمن المائي للمملكة.
8: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
9: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة لإخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض. هذا المعرض
10: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
11: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيور اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
8: نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بالدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. وأبرز المنظمون في بلاغ أن هذا اللقاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال دين بن عيسى رئيس المركز ومنسق ماستر المهن الإدارية والأمنية أبرز أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهني. سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
12: هذا ملتقى السمارة للاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
13: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة دونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
14: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
8: دوليا أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
15: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
8: في الشأن الثقافي وفي إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا، أحيت المغنية البريطانية جيسي جي بالدار البيضاء حفلا موسيقيا استثنائيا. عبد اللطيف بن طالب في المتابعة.
16: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
17: ثاني مشاركة لي في كازابلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال كازابلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
18: هاد البروجي اللي درت أنا وهندو درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زيليمون.
16: هذه الدورة 19 من مهرجان كازابلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
8: وفي الرياضة، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا المنطقة الأولى. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. وبفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوت ديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
7: ريم راديو.
19: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: ريم راديو.
5: ريم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. خبراء ألمان يشيدون بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دوليا واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. إلى التفاصيل. أشاد خبراء ألمان في مجال الماء بفرانكفورت بالاستراتيجية التي يعتمدها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي وضمان تزويده بالمياه بشكل مستدام وتكييف بنيته التحتية مع آثار التغير المناخي. وأوضح البروفيسور ماركوس بيل من قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة آخن للعلوم التطبيقية الذي شارك في ورشة خصصت لقضايا الماء، أوضح أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب منذ نحو 30 سنة. وخلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية، أبرز الأكاديمي الألماني الإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان توفر الموارد المائية، إلى جانب الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتأمين التزود بالمياه. وفي السياق، أكد الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء عبد الفتاح صاحبي أن الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب في قطاع الماء توفر فرصا مهمة للشركات والمستثمرين الدوليين ولا سيما الألمان بالنظر إلى خبرتهم المعترف بها على الصعيد العالمي. تفاصيل أوفى معك شيماء جبران.
21: أوضح السيد صاحبي الذي كان يتحدث خلال ورشة خصصت للموارد المائية نظمت بمبادرة من شبكة الكفاءات الألمانية المغربية أن هذه الأوراش تشمل على الخصوص مجالات تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة ونقل المياه بين الأحواض. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشكل أسواقا مهمة يمكن للشركات الألمانية أن توظف فيها خبرتها التكنولوجية. مع
7: ريم راديو،
20: أخبار المغرب والعالم.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
22: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
23: ثلاثين دقيقة حولات حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المنشاف تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من نص ساعة. وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي. هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية، خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية. وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والإطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه، والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحت عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني، ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة، فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنوهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
9: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
10: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
11: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، هذه السياحة دونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
12: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
10: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات دار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسسات والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر

0: فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي ان ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجانية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجانية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
4: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
5: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
6: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله، بعنا منتجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله.

0: أول ما ديورة لا رقاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجات ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هم تحمل ياسر.
1: سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
3: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
2: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
4: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر على السماره.
5: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
2: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا، والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة نصف مليون نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية، إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
12: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف، ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهائيات.
11: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
13: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فهوري مجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون، اني الحمد لله ونايت على هوتور ديال لي زاتونت.
14: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا، ودوزنا واحد السمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، والسمان كاملة كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
11: نهائيات كأس العرش في دورته 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
7: السلوك المواطن
15: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسة العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية، خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة تحوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسلط الضوء على المنتجات المجانية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
5: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
6: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
7: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله. وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
2: سلط المشاركون في نسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
9: هذا ملتقى سمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم سمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
8: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها سمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
11: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
8: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
12: احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو.
8: بتمارة اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
15: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
8: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
5: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي هو واعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف ديال الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
14: استفدت بزاف ديال الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة، المؤطرين التربويين حتى هما لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
8: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
16: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
17: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات دار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاحية الجامعة على محيطها المؤسسات والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية، خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسار التنموي للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة صحوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: ٣٠ دقيقة حولات حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من الساعة، وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
6: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبداو بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
7: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي إن شاء الله، باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
5: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
8: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
5: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات دار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية

0: التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزملاء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات

0: شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
6: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
5: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
7: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي هو واعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوعة، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف د الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
8: استفدت بزاف د الحوايج. أولا استفدت من الأنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعده ديالنا في هذا المخيم.
5: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
9: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
10: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
4: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
3: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور، تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
11: اقتصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات دار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسة العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديد جيدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاحية الجامعة على محيطها المؤسسات والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة تحوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.

نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز انفتاحية الجامعة على محيطها المؤسسات والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية، خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسار التنموي للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة صحوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5-16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وبدايتها من العاصمة المكسيكية حيث انطلقت فعاليات الدورة 69 لمعرض زهور سان أنخيل، إحدى أعرق وأبرز التظاهرات الثقافية بمدينة مكسيكو بمشاركة المغربي كضيف شرف. سفير المملكة بالمكسيك عبد الفتاح البار قال في كلمة خلال افتتاح المعرض إن اختيار المغرب ضيف الشرف هذه الدورة يجسد متانة علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة ويزخران بتراث ثقافي غني ويدركان أهمية الثقافة كأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية والتقارب بين الشعوب. إلى الرباط حيث انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام، بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. والتأم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر مؤسسة كونراد أديناور بمبادرة من دار المغرب للسلم ومركز الدراسات والأبحاث حول الثقافة والقانون العبريين بالمغرب بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وجامعة جمعية سويرة موغادور وبيت الذاكرة وجماعتي سويرة وتطوان ممثلون عن الجامعات والمجتمع المدني، إضافة إلى شباب من سويرة وتطوان حضوريا وعن بعد. من الرباط إلى إفران التي تحتضن ما بين 15-19 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 45 لمهرجان البدوي للمسرح، أحد أبرز المواعيد المسرحية الوطنية التي ستسلط الضوء هذه السنة على دور الفن والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار الفن في خدمة التنمية تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين العروض المسرحية والفنون الشعبية والندوات الفكرية إلى جانب مبادرات تروم تتمين الذاكرة الفنية الوطنية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراع على ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراع على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة OpenAI أنها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعموم بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان عبر منصة إكس إن مجموعة GPT-5.6 ستصبح متاحة للعموم، مضيفة نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم. وأثار GPT-5.6 وغيره من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك سلسلة ميثوس من شركة أنثروبيك مخاوف بشأن ما يوصف بقدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الشفرات البرمجية التي يمكن أن يستغلها القراصنة لاختراق أنظمة أو شن هجمات إلكترونية. وكانت OpenAI قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي أنها أتاحت الوصول التجريبي إلى GPT-5.6 لمجموعة محدودة من الشركاء في الولايات المتحدة فقط نزولا عند طلب واشنطن. وكانت شركة أنثروبيك المنافسة الأبرز لOpenAI قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستتيح مجددا الوصول على مستوى العالم لأقوى نماذجها للذكاء الاصطناعي فيبل 5 وميتوس 5 بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية القيود المفروضة على أماكن طرحها.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصدقائها أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفاية الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال.

0: منتخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في زيارة لعالم من الإبداع والألوان، عالم كيتلاقى فيه الفن بالصبر والدقة، وكنكتشفوا من خلاله واحدة من الحرف التقليدية المغربية العريقة، وهي حرف التزويق على الخشب. هاد الحرفة ماشي غير تزيين ديال الخشب، بل فن كيعطي الحياة لقطع بسيطة وكيحولها لتحف فنية كتعكس غنى التراث المغربي وجمالية الزخارف التقليدية. واليوم غادي نكتشفوا أسرار هاد الحرفة رفقة المعلم أنور. المعلم أنور، مرحبا بك معنا. بداية، إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: تعلمت هاد الحرفة أنا باقي يعني في واحد السن ديال 15 سنة، 1985 بديتها عند صنايعي والأخ ديالي الكبير من العائلة. تقريبا كنا احنا بهكا يعني في نفس الصنعة. فوق 10 سنين بديت نخدم شوية بحالي وحديتي هكايا، نقلب على خدمة تنخدمها، يعني بديت نجتهد. وتزويق على الخشب يعني واحد الخشب تنعطيه واحد الجمالية، تنشوفوا فيه واحد الشوفة، يعني بحالة إنسان تيبدع، فهمتي، تيبدع داكشي من قلبه. ملي تتكوني خدامة تتعطي داكشي اللي عندك.
1: تبارك الله عليك معلم. معلم أنور، كل قطعة مزوقة كتخفي وراها ساعات من العمل والتركيز، وكتدوز من مراحل متعددة قبل ما توصل للشكل النهائي. شنو هي المراحل الأساسية اللي كتمر منها القطعة الخشبية منذ البداية تكتولي واجدة؟
2: أول حاجة تندروا لها البلان، تنشوفوا البلان اللي عادي يجيها يعني مقات اللي عايجي معها. بعد البلان تنشوفوا لها الألوان ديالها على حساب الزبون اللي بغى اللون. تنشدوا الخشبه يعني تتكون عاديه طبيعيه، تنديروا لها بعدا واحد الجماليه في الخشب، تنقطعوه يعني على حساب الديكور اللي كاين عندنا حنا. في الاخر تنشوفوا له الصباغه ديالو، لاندوي، تيتحك داك لاندوي باش يرطب لنا العود. ملي تيرطب العود تنصبغوه شي جوج مرات، عاد تنديروا له الزواق فوق منه. الزواق تنديروا داك البلان اللي درنا حنا في الاول، تنزوقوه تنغبروه، تيتغبر الكاغيط على العود. عاد تبدا نشوفوا الالوانات اللي غادي نديروا في هذاك الخشب اللي يعني اللي احنا صبغناه في الاول، وتنشوفوا الالوان اللي بغينا. كاين الالوان الخضر، الاحمر، الصفر، احنا عندنا خمسه ديال الالوان رئيسيين، كاين الابيض والكحل والصفر والحمر والزرق. من بعد هذوك الالوان كلهم تنطلقوهم من عندنا حنايا.
1: أكيد معلم، إلى كان جميع المراحل كتحتاج الدقة والإتقان، فكين دائما مرحلة كتكون أكثر تعقيدا من غيرها. شنو هي أصعب مرحلة في عملية التزويق على الخشب، وعلاش كتعتبرها هي الأصعب؟
2: هي المرحلة عندك بزاف الحويش. عندك الصباغة دائما تجيبها بعد الكاليتي الأول، يعني الصباغة مزيانة هاي أول حاجة. وكاينها وتاني الصباغة خصك تصبغيها يعني وما تحطيهاش، يعني ديري لها لندوي أصلا بزاف الأول، فهمتي. الدندوي خصو يكون غير خفيف باش يبقى الصباغه شاده في العود، تتشرب العود، فهمتي، وما تحطيهاش ملي تبغي تفيرنيها، ما تحطيها في الشمس بزاف، ما تحطيهاش في السوق، تخرجيها من الشمس يعني واحد البلاصه تكون يعني بارده شي شويه، باش ملي تسيب الصباغه وداك الشيء تتبقى الزواق تبقى دائما على طول.
1: قبل ما تبدا عمليه التلوين والتزويق كيبدا كل شيء بفكره ورسم وتصميم. كيفاش كتختار التصاميم والزخارف اللي كتخدم بها، وشنو هي المصادر اللي كتستلهم منها الافكار ديالك؟
2: تنشوف على حساب دابا، يعني دابا باش دينا هالطابله هذه تندير لها الكباري على ديالها هي، يعني الكاغيط البلان الاول تنديرو على حسابها هي من عقلي، ما كاينش شي حاجه اللي كاين في الكمبيوتر ولا حتى شي حاجه.
1: معلم أنور، العمل اليدوي كيبقى مرتبط بالصبر والوقت، خصوصا اللي كيكون الهدف هو الجودة والإتقان. شحال ديال الوقت كتاخد لك القطعة الواحدة باش تكون واجدة؟
2: هي الطابلة غير الوقت تقريبا ديالها واحد 4 أيام، طابلة واحدة 4 أيام، يعني ذاك شي رقيق زوين. هذا غير الواحد، يعني إذا كانوا خدامة معايا الناس خدامين تتكون أسبوع، تيكون تقريبا 15 يوم الصالون تيكون واجد.
1: كآخر سؤال معلم أنور، وهو واحد من أكبر التحديات اللي كتواجه الحرف التقليدية اليوم، هو ضمان الاستمرارية ديالها ونقلها للأجيال القديمة. في نظركم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم حرف التزويق على الخشب، وكيفاش كتشوف مستقبل هاد الحرفة؟
2: الشباب يعني الدولة موفرة لهم كل شيء، أي حاجة موفرة لهم، أي حاجة أنتي وحاجة ولات عندهم كل شيء سهل، ماشي بحال وقتنا حنا اللي كان كل شيء صعيب. هذا الوقت دابا موفرة لهم بزاف الحوايج، يعني الصناعة يقول لك لا مغنت تستر، والحمد لله حنا مستورين. وتنطلب من الشباب أنهم يعني يتجهوا للصناعة هذه، لأن الصناعة زوينة ونقية.
1: شكرا لك المعلم أنور على جميع المعطيات اللي اعطيتينا وهذه المعلومات الجميلة. مستمعينا من خلال هذه الرحلة في عالم تزويق على الخشب، كنكتشفوا أن الحرف التقليدية المغربية ما زالت محافظة على المكانة ديالها بفضل الرجال ونساء كيوظفوا الموهبة والخبرة باش يحافظوا على هذا التراث العريق. شكرا المعلم أنور على هذه المشاركة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب. السلام عليكم.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي ان ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسسات والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية. وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والإطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه، والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحث عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني، ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة، فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
8: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من الساعة. وسط ذهول الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماشية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال الرمضان.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية.

0: دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. كونغو الديمقراطية ارتفع حصيلة الوفاية الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين، لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر، بما يتراوح بين 2 و4 أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من

33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون، من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المجال الأمني والذكاء الاصطناعي محور اللقاء الأول من المجالس العلمية بالدار البيضاء. ودوليا، واشنطن تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني بنسبة 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الذهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و 5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي السياق ذاتها، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: في خبر آخر، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية مؤخرا بدار البيضاء اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. ياسين الزكراوي والتفاصيل.
3: بالدار البيضاء، نظم مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية اللقاء الأول من المجالس العلمية حول الأمن وحماية النظام العام والحقوق والحريات في زمن الذكاء الاصطناعي. المنظمون أبرزوا في بلاغ أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء يروم أن يشكل فضاء جديدا للحوار وتبادل الخبرات بين الجامعة والمؤسسات. وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة أبرز جمال الدين بن عيسى رئيس المركز ومنسق مصدر المهن الإدارية والأمنية أن إطلاق المجالس العلمية يأتي في إطار تعزيز افتتاحية الجامعة على محيطها المؤسساتي والمهنية. رئيس المركز أضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق جسور بين البحث الأكاديمي والتجارب الميدانية خاصة في القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالأمن والحكامة والتحولات الرقمية. من جانبها أبرزت فاطمة الزهراء العالمية عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تعزيز إشعاع الكلية وتشجيع النقاش الأكاديمي الرصين حول القضايا الراهنة، مؤكدة على دور الجامعة في مواكبة التحولات الوطنية والدولية.
1: على صعيد آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8 ملايين مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل مالكي والتفاصيل.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل مالكي.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: رياضيا، فاز المنتخب المغربي لكرة السلة إناث أقل من 18 سنة مجددا على نظيره الجزائري بنتيجة 67-45 في مباراة الإياب التي جمعت بينهما بمدينة صفاقس التونسية برسم إقصائيات كأس إفريقيا. وتشارك في هذه التصفيات منتخبات المغرب والجزائر وتونس. ووفق نظام البطولة تلعب المنتخبات الثلاثة مباريات الذهاب والإياب، يتأهل على إثرها صاحب المركز الأول لبطولة إفريقيا لكرة السلة لأقل من 18 سنة التي تحتضنها الكوديفوار من 5 إلى 16 غشت 2026. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. السمع ليس مجرد حاسة من حواسنا، بل هو جسر التواصل مع العالم من حولنا، وعندما يضعف هذا الجسر تبدأ تفاصيل كثيرة في التغير، من الحوار مع الآخرين إلى الاندماج في الحياة اليومية. تصحيح السمع أصبح اليوم يستفيد من تقنيات متطورة وحلول متعددة، سنتعرف عليها في حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة سمية بنيس، دكتورة في علم السمعيات. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة الطيبة.
1: مرحبا بك. بداية دكتورة سمية، شنو كان يعني أو شنو الفرق بين ضعف السمع المؤقت وضعف السمع الدائم؟
2: ضعف السمع المؤقت temporary threshold شفت TTS هو بحال دابا فاش تيكون شي انسان تعرض لواحد الصوت مجهد بوندون واحد الوقت قصير، بحال دابا عرض شي عرس في العشيه، خرج شي نهار، اولا دوك الناس اللي كيخدموا مع شي ماكينات فيهم صداع بزاف، اولا اي انسان اللي تعرض للصوت مجهد au-delà d'un certain décibel، on va dire au-delà de 90 décibels pendant واحد البيريود ديال الوقت كيقدر يتصاب بهذه الحاله. سيتادير كو لي سيلول سيلي اكسترن ديالو ايل بوف سونفلي ان تي بو، من بعد داك التعرض ديالو داك الصوت المجهد كيقدر فاش يصبح الصباح كيصبح بحال الا عنده صفاره في ودنيه، كيصبح بحال ودنيه ثقيله عليه، مي سي جوست تيمبورير، غادي يفوتو بحال دابا داك الصباح وغيعاود يرجع السمع ديالو. ماتنو لو دونجي في هذا بحال دابا باغ اكزومبل شي واحد اللي الشغل ديالو كيحتم عليه انه يكون في داك البيئه الصاخبه، تيكون عنده temporary threshold shift اليوم كيعاود يرجع، عاوتاني temporary threshold shift tomorrow كيعاود يرجع، عاوتاني لا ميم شوز بلو تار، الى ان كيقدر يولي دائم. عندك ضعف السمع الدائم، يا اما كيكون للاطفال الصغيرين فاش تتولدوا تيكون ضعف سمع دائم، او لا ضعف مع الكبر، او لا المهم انسان مشى ليه سمع وصافي، يا با دو غوتور ناتشورال اون فاتير.
1: نعم دكتوره، بالنسبه لضعف السمع واش كيرتبط فقط بالكبار اللي كيكونوا في واحد الوسط اللي كيكون فيه ضجيج، ولا ممكن كذلك يصيب فئات مختلفه يعني من شباب اطفال؟
2: يصيب اي فئه من العمر. اللي كنعرفوا عليه بزاف هو الشيخوخه، à cause de la vieillesse l'oreille elle est un petit peu faible فكيكون واحد نقص السمع، كيقدر يكون دو لا نيسونس، يقدر يكون في اي طور من طور نمو الانسان. il y a plusieurs types de perte auditive وكيقدر يصيبوا à n'importe quel moment، بحال دابا une perte de conduction، الصوت غير ما كيوصلش الاذن الداخليه، اوكي كاين الطبل كاين لي زوس لي كاين هذا، ولكن كاين واحد المشكل في داك الاذن الوسطى اللي ما تيخليش الصوت يوصل توتافي الاذن الداخليه.
1: هذا نوع من انواع ضعف السمع،
2: انا بوغت كلاش التهابات، اوكي الطبل ديال الاذن كيقدر يتصاب افيك اون بيرفوراسيون، فهادو شي حوايج كيقدروا يوقعوا انا بوغت كلاش، سورتو بحال دابا لي زوتي سيروميكوز الاطفال كتصابهم بزاف، ولكن اوسي سي دي بيرت اوديتيف تيمبورير، لان اون فوا كتمشي بحال دابا داك لا كوز كي كرييه داك لا بيرت كيعاود يرجع السمع. ماتنو لي بيرت اللي كيبقاو بوغ توجور هما لي بيرت اللي كيقدروا يصيبوا الاذن الداخليه وما بعدها.
1: نعم يعني هذا ما كاينش عندهم علاج او كيكون فقدان للسمع يعني بصفه نهائيه.
2: بريسك كنقدروا نديروا حلول واحده اخرى باش كنساعدوا داك الانسان، ولاني يا با دو ميديكامون كي فا ريفيرسي لو بروبليم اون فوا كسا توش لا كوكلي وما بعد لا كوكلي سي تري ديفيسيل. الا ما كانش تي تي اس اللي هو مستوى السمع كينخفض لوقت مؤقت ومن بعد يقدر يعاود يرجع.
1: طيب دكتوره سميه، كيفاش كيتم تشخيص ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: تشخيص عندنا عده اختبارات متاحه باش كنقدروا نحطوا الدياغنوستيك اكزاكت. كاين تشخيص اللي كيشوف غير في الاذن لا موين الاذن الوسطى، كاين تشخيص كيشوف في الكوكلي. كاين شخص كيشوف في الصوت كيف منين كتاخذوا الاذن الى ان كيوصل للدماغ شنو كيوقع. كاين دي تيست اوسي كي نو بيرميت دو فوار دو فيريفي لي سيلول سيلي اكسترن نشوفوا واش خدامين ولا لا. كاين تيست اللي كيخلينا نشوفوا واش العريق كيخدم مزيان او لا لا. وكاينين لي تيست سونترو اللي كنشوفوا واش من بعد ما خدينا داك الصوت واش عرفنا نعطيوه واحد المعنى او لا لا. فنقدر نسمع ولا نقدر ماشي لازم بالضروره نفهم. فكاينين شي اطفال كيكونوا بحال دابا في المدرسه, كاينين شي وليدات كيكونوا النقاط ديالهم في المدرسه ما مزيانينش, وهو الوليد اللي توت فولونتي باش يقرا باغي ومركز وهذا وهذا, ولكن صعيب عليه انه يفرز الكلام ديال الاستاذ, صعيب عليه انه يركز, صعيب عليه انه يبيرفورمي تري بيان.
1: طيب دكتوره ساميه, يعني من بعد التشخيص كنجيو الحلول, شنو هما الحلول المتاحه اليوم ضعف السمع او فقدان السمع؟
2: الحلول كاينين دي زاباري اوديتيف بيان سور توت سورت اي توت تيب. يفو شوازير لو بون اباري بور لا بون بيرت اوديتيف. الا ضعف السمع كان ناقص بزاف او لا ضعف فهم الكلام كان ناقص بزاف, كنقدروا نلجؤوا الى امبلون كوكليير اللي هي زراعه القوقعه. زراعه القوقعه بحد ذاتها هي بحال الى دي زيليكترود كي فون رومبلاسي لا كوكلي avec des dispositifs de l'extérieur qui vont transmettre le son vers داك الالكترود, و الالكترود الدور ديالو كيوصل صوت لونير ديريكتومون, كنستيموليو لونير ديريكتومون. سيتادير اي مشاكل كانت من قبل ما كنطيحوش فيها.
1: شكرا لك دكتوره ساميه بنيس, دكتوره في علم السمعيات.
2: شكرا بزاف, ميرسي بوكو افو.
1: نشكركم على طيب المتابعه, ونضرب لكم موعدا اخر مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. المغرب، 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجيات المتزايدة لأصدقائها أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 و2000 يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية الترموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة، وأسزاق، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكا وسطات وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا وفيجيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسليط الضوء على المنتجات المجالية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة.
5: وبوجد برنامج تكويني يرم إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
6: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
7: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
8: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
5: سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
10: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
9: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
11: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
12: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
9: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
5: احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. ثماني جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياساً بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد نون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية، لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجيات المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 و2000 يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ، إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبقة وسطات وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هدف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي

0: فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم ياسين فادورية إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن 3 جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهة الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنو بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجيات المتزايدة لأصدقائها أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المنطقة المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي إن إن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لافوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي، مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة، وأسزاق، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
7: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
5: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو. ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
2: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، وترعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد نون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا دار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
1: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط صلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
2: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
1: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 و2000 يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية الموي للخطوط الملكية المغربية، فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
1: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة، وأسزاق، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكا وسطات وقلعة رغنا ومراكش وارحمنا وفيجيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية سبعة ألقاب عالمية بينهما وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا قيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لرخاب جيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق المتصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: بمدينة السمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بالسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
10: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
6: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
11: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السمارة، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
12: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والاماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
6: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
0: ريم راديو.
13: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
6: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد عدنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6 و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
5: وفي نفس السياق أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
6: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
5: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
7: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية الترموي للخطوط الملكية المغربية، فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
5: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
8: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها، بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ، إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
5: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة، وأسزاق، وبوجدور، ووادي الدهب، وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكا وسطات وقلعة رغنا ومراكش وارحمنا وفيجيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
5: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
7: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح حين لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
5: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
7: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لرخاب جيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق المتصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
5: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
9: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
10: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني لبحث الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات.

0: منجز طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
1: الشبكة يعني مشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق تعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
0: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء مغرب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
4: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
0: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
5: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
6: استفدت بزاف تاع الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة. المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في مساعدة ديالنا في هذا المخيم.
0: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حرب.

0: جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
1: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
0: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
1: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
0: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جاليتنا عبر العالم.
0: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
3: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
0: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسا الزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
0: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي إن إن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
0: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
0: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. في الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الكوليرا في السودان جراء الصراع والأمطار. أهلا بكم من جديد. نستهل جولتنا الإفريقية من مومباسا. شارك المغرب على مدى اليومين المنصرمين في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022 والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Babouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par
4: Tendancia. الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
6: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
5: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
6: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن ثلاث جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
5: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
4: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية، فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
5: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
7: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
5: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة، وأسزاق، وبوجدور، ووادي الذهب، وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة رغنا ومراكش وارحمنا وفيجيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
5: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
4: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح الناصحين لشبكة CNN. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
5: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
4: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000، وستكون موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها. بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل، أسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم، بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
5: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
8: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضاً: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي، مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياساً بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم واد نون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
5: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
4: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز، نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ، إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة أفراغنا ومراكش وارحمنا وفيجيك وجرادة وعجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي تفاصيله.
2: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية، حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء الأروخة بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. We'll be right back.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات.

وبعض الدول العربية، وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والاطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه. والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحت عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني. ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم، من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هذه الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة. فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية
الوطنية والثقافية والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها.

0: كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن ثلثي جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نمواً بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم، بزيادة قدرها 8.7% قياساً بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن ثلثي جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6%، وداخل وادي الدهب بنسبة 7%، وسوس ماسا ب 6.8%، ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهات الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
5: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
4: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسار التنموي للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز، نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا وفيقيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية سبعة ألقاب عالمية بينهما وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: الخبر من المصدر.
7: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
8: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
9: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز كاين الفان كاين البلوز كاين بزاف ديال لي زاليمون.
7: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 8 جهات بالمملكة تسجل معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني وفق المندوبية السامية للتخطيط. المملكة على موعد مع موجة حر جديدة من الثلاثاء إلى الجمعة حسب نشرة إنذارية. وفي نصف نهائي المونديال صدام فرنسي إسباني بحثا عن مقعد في نهائي المونديال. إلى التفاصيل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 3 جهات المملكة حققت سنة 2024 معدلات نمو للناتجية الداخلية الإجمالي تفوق المعدل الوطني المتمثل في 4.4%. حفص الحجام في المتابعة.
5: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي حقق سنة 2024 نموا بنسبة 4.4%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,614,057,000 درهم بزيادة قدرها 8.7% قياسا بسنة 2023. المندوبية أوضحت أن 3 جهات المملكة سجلت معدلات نمو تفوق المعدل الوطني، وفي مقدمتها جهة العيون ساقية الحمراء بمعدل 7.6% وداخل وادي الدهب بنسبة 7% وسوس ماسا ب 6.8% ودرعة فيلالت ب 6.2%. كما شملت هذه الدينامية جهة الشرق ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وقلميم وادنون بنسب نمو تراوحت بين 4.6% و5.9%. وعزت المندوبية هذا الأداء إلى انتعاش قطاعات الصيد البحري والخدمات والمنظومة الصناعية والبناء بمختلف هذه الجهات، فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني.
4: وفي نفس السياق، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات الدار البيضاء سطات ورباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. عودة إليك حفص الحجام.
5: المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية أن 3 جهات فقط ساهمت مجتمعة بحصة كبيرة في الثروة الوطنية سنة 2024، محققة ما مجموعه 58.4% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات القائمة بنسبة 32.3%، تليها الرباط سلا القنيطرة ب 15.5%، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.7%. وخلصت نتائج الحسابات الجهوية إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الفوارق الجهوية لخلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024.
4: وفي خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسار التنموي للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز، نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. تفاصيل معك شيماء جبران.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ، إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلاً، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك شماء جبران.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا وفيقيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
3: القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن مستمعينا الكرام الصفحة الرياضية حيث تصطدم إسبانيا بفرنسا في موقعة نصف نهائي كأس العالم بحثا عن مقعد في نهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية سبعة ألقاب عالمية بينهما وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بكم والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسلط الضوء على المنتجات المجانية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجانية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجانية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
10: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه، كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
11: اللي خرجنا الأرض الواقع وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بان كاينين تعاونيات في مدينه طنطان اللي كتستاهل انها تبان في الاسواق الكبرى. الحمد لله التظاهره دازت في اجواء ممتازه، احنا راضين على هاد المداخل اللي دخلنا في هاد السيمانه هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مره اخرى.
12: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف، كان شوي اقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبه للتعاونيات كامله باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيوره اللي راه قاعد يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
5: سلط المشاركون في النسخه الاولى من تظاهره تجربه الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الاقليم في العديد من القطاعات الواعده. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
14: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
13: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
15: عندنا فرص ديال الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجدده، المجال ديال الاستثمار ايضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجدده، الفلاحات، تحليه مياه البحر، بالسياحه ايضا، هذه السياحه الدونيش اللي كاينه في الاقليم ديال السماره، المجال ايضا ديال بعض الاحجار اللي كتوفر على السماره.
16: كانت عروض مهمه جدا واللي كانت اساسا كتبين على المؤهلات ديال السماره والاماكن والمواضيع اللي يمكن واحد يستثمر فيها سياحيا.
13: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
5: احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في نشرة الأخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدا للشراكة مع المغرب بهدف تسريع إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الدائم. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيل.
17: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
4: وفي سياق آخر، عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شركاته الدولية على هامش الدورة 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة بجنيف إلى غاية 15 من يوليوز الجاري، وذلك من خلال توطيد تعاونه مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية. وخلال اجتماع ثنائي جمع المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمدير العام للمنظمة المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية صادق الجانبان على خطة العمل للفترة 2026-2027 التي تحدد أبرز مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز تطوير الملكية الصناعية والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية وتثمين الأصول غير المادية في إفريقيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود. عودة إليك أميمة بوشعنين.
17: ذكر البنك الدولي في بلاغ له أنه على مدى أكثر من 65 سنة واكبت مجموعة البنك الدولي المغرب في كل مرحلة من مراحل مسيرته التنموية، بدءا من الاستثمارات التأسيسية في البنية التحتية والفلاحة، وصولا إلى الإصلاحات التحويلية في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق الذي صيغ على مدى 6 عقود في تشكيل المؤسسات وتعزيز القدرات ومساعدة المغرب على اجتياز بعض من أكثر المحطات حسما في مساره التنموي. ونقل البلاغ عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قولها إن إطار الشراكة الجديد هذا يمثل محطة حاسمة للمغرب، وما يميزه هو طبيعته الهيكلية، إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعارف والإصلاحات حول رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويستند إطار الشراكة الجديد إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يعد خريطة طريق المملكة نحو واقتصاد أكثر ديناميكية وعدالة وصمود، كما يعكس طموحا مشتركا لمواكبة المغرب في انتقاله من نموذج نمو مدفوع للاستثمار العمومي إلى اقتصاد أكثر صلابة يقوده القطاع الخاص، مما يولد فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة لا سيما للشباب والنساء.
4: في خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل الملكي في المتابعة.
3: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية و7 وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية، فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسازاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
3: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات كأس العالم من ربع النهائي بعد تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. في المونديال، من المنتظر أن تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف نهائي المونديال بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء الأروخة بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية.

0: العواصف الترابية تسجل مستويات قياسية عبر العالم في سنة 2025 تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بنما تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة سنة 2028. إلى التفاصيل. شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجامعة سيدي بوخنادل، وذلك بمناسبة فعاليات آيش ديمو داي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: لقى البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة سمو الملكي الأميرة لالا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة العشرة التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
0: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، مخلفة تداعيات مقلقة على الصحة العامة والاقتصاد. التقرير السنوي الأحداث للمنظمة حول الغبار الجوي أوضح أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. ويطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو 2 مليار طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى 1000 الكيلومترات عبر القارات والمحيطات. وببنما أعلنت وزارة البيئة أن بنما ستستضيف الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة خلال الفترة من 7 إلى 15 من يونيو 2028 بمشاركة نحو 1500 ممثل من أزيد 170 بلدا. الحكومة البنمية أكدت أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس والاعتراف بالجهود التي تبذلها البلاد في حماية الأراضي الرطبة، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الموجهة للحفاظ على هذه النظم البيئية وتوسيع مشاركة البلدان الاستوائية في القرارات الدولية المتعلقة بإدارتها. وتعد بنما طرفا في اتفاقية رامسار منذ سنة 1989، وتضم 6 مواقع مصنفة كأراض رطبة ذات أهمية دولية، فيما تضم الاتفاقية حاليا 172 دولة عضوا وأكثر من 2500 موقع مصنف. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزرع.

0: الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في نشرة الأخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدا للشراكة مع المغرب بهدف تسريع إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الدائم. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيل.
5: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
4: وفي سياق آخر، عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شراكته الدولية على هامش الدورة 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة بجنيف إلى غاية 15 من يوليوز الجاري، وذلك من خلال توطيد تعاونه مع المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية. وخلال اجتماع ثنائي جمع المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمدير العام للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، صادق الجانبان على خطة العمل للفترة 2026-2027 التي تحدد أبرز مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز تطوير الملكية الصناعية والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية وتثمين الأصول غير المادية في أفريقيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: ذكر البنك الدولي في بلاغ له أنه على مدى أكثر من 65 سنة واكبت مجموعة البنك الدولي المغرب في كل مرحلة من مراحل مسيرته التنموية، بدءا من الاستثمارات التأسيسية في البنية التحتية والفلاحة وصولا إلى الإصلاحات التحويلية في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق الذي صيغ على مدى ستة عقود في تشكيل المؤسسات وتعزيز تعزيز القدرات ومساعدة المغرب على اجتياز بعض من أكثر المحطات حثما في مساره التنموي. ونقل البلاغ عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قولها إن إطار الشراكة الجديد هذا يمثل محطة حاسمة للمغرب، وما يميزه هو طبيعته الهيكلية إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعارف والإصلاحات حول رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويستند إطار الشراكة الجديد إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يعد خارطة طريق المملكة نحو اقتصاد أكثر ديناميكية وعدالة وصمود، كما يعكس طموحا مشتركا لمواكبة المغرب في انتقاله من نموذج نمو مدفوع للاستثمار العمومي إلى اقتصاد أكثر صلابة يقوده القطاع الخاص، مما يولد فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة لا سيما للشباب والنساء.
4: في خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي في المتابعة.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا وشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن الصفحة الرياضية حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة ندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1 PM لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات كأس العالم من ربع النهائي بعد تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. في المونديال من المنتظر أن تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف نهائي المونديال بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية 7 ألقاب عالمية بينهما وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر 3 نسخ معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخة بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة تنظم نهائيات كأس العرش للرياضات الجماعية برسم الموسم الرياضي 2024-2025، نهائيات شملت منافسات كرة القدم لمبتوري الأطراف والكرة الطائرة جلوس وكرة القدم للصم وكرة السلة على الكراسي المتحركة.
8: هذا يوم تاريخي، الحمد لله كان من الناحية التقنية شفنا فرجة في المقابلات اللي تجرات جميع الرياضات، وهذه سنة اللي دائما تديرها الجامعة وهي تجمع كؤوس العرش في يوم واحد.
7: المنافسات شكلت مناسبة لتأكيد التطور الذي تعرفه الرياضة الوطنية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الأداء أو التنظيم، كما أن عددا من المنتخبات الوطنية تنتظرها استحقاقات دولية مهمة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
1: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في نشرة الأخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدا للشراكة مع المغرب بهدف تسريع إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الدائم. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين وباقي تفاصيل.
5: خلال استقباله بقصر لوسيل قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
4: وفي سياق آخر، عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شركته الدولية على هامش الدورة 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة بجنيف إلى غاية 15 من يوليوز الجاري، وذلك من خلال توطيد تعاونه مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية. وخلال اجتماع ثنائي جمع المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمدير العام للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، صادق الجانبان على خطة العمل للفترة 2026-2027 التي تحدد أبرز مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز تطوير الملكية الصناعية والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية وتثمين الأصول غير المادية في إفريقيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود. عودة إليك أميمة بوشعنين.
5: ذكر البنك الدولي في بلاغ له أنه على مدى أكثر من 65 سنة واكبت مجموعة البنك الدولي المغرب في كل مرحلة من مراحل مسيرته التنموية، بدءا من الاستثمارات التأسيسية في البنية التحتية والفلاحة وصولا إلى الإصلاحات التحويلية في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق الذي صيغ على مدى 6 عقود في تشكيل المؤسسات وتعزيز القدرات ومساعدة المغرب على اجتياز بعض من أكثر المحطات حسما في مساره التنموي. ونقل البلاغ عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قولها: إن إطار الشراكة الجديد هذا يمثل محطة حاسمة للمغرب، وما يميزه هو طبيعته الهيكلية، إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعارف والإصلاحات حول رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويستند إطار الشراكة الجديد إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يعد خارطة طريق المملكة نحو واقتصاد أكثر ديناميكية وعدالة وصمود، كما يعكس طموحا مشتركا لمواكبة المغرب في انتقاله من نموذج نمو مدفوع للاستثمار العمومي إلى اقتصاد أكثر صلابة يقوده القطاع الخاص، مما يولد فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة لا سيما للشباب والنساء.
4: في خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي في المتابعة.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغنا للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
4: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنة وفيقيك وجرادة ووجدان قاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
4: نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات كأس العالم من ربع النهائي بعد تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. في المونديال، من المنتظر أن تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف نهائي المونديال بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، 7 ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر 3 نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما، والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

الرياض. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

ماب راديو. يوم جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. يدخل مونديال 2026 منعطف الحسم بعدما انحصر السباق على اللقب بين أربعة من عمالقة كرة القدم العالمية في مربع ذهبي يعد من الأقوى في تاريخ البطولة، ويجمع منتخبات فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين وإنجلترا المتوجة مجتمعة بسبعة ألقاب عالمية. وتتجه الأنظار مساء الثلاثاء إلى ملعب نصف النهائي الأول، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني في مواجهة توصف بنهائيه قبل الأوان. أدياك بقيادة كيليان مبابي يدخلون اللقاء بطموح بلوغ النهائي الثالث تواليا بعدما أكدوا قوتهما في الأدوار السابقة، بينما تراهن إسبانيا على جيلها الذهبي الجديد بقيادة لامين يامال الذي بات أحد أبرز نجوم البطولة في تشكيلة تمزج بين المهارة والانسجام والاستحواذ، وتحمل هذه القمة أكثر من عنوان، فهي مواجهة بين مدرستين كرويتين مختلفتين وبين اثنين من أبرز المدربين في العالم، ديدييه ديشان ولويس دي لا فوينتي، كما أنها تضع وجها لوجه اثنين من ألمع نجوم الكرة العالمية، كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين، ولامين يامال الذي واصل خطف الأضواء بموهبته الاستثنائية في صراع قد يحسم هوية أول المتأهلين إلى النهائي. أما نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء المقبل، فسيجمع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بنظيره الإنجليزي في كلاسيكو عالمي يعيد إلى الواجهة واحدة من أشهر المنافسات في تاريخ كرة القدم، ويشهد مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي وجود بيلينغهام في لقاء يعد بالكثير من الإطارات والتشويق. وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة فرنسا وإسبانيا إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي يواصل تأكيد حضوره في أكبر المحافل الدولية بعدما أدار ثلاث مباريتين في النسخة الحالية، وكان أول حكم يطبق إحدى القواعد الجديدة التي أقرها فيفا خلال هذه البطولة. على هامش المونديال، كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن فيفا سيدرس بعد نهاية البطولة إمكانية توسيع نهائيات كأس العالم مستقبلا إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن الهدف يبقى منح عدد أكبر من الدول فرصة الحلم بالمشاركة في أكبر تظاهرة كروية في العالم، كما دفع عن استراحات الترطيب وسعر التذاكر، معتبرا أن النجاح الجماهيري الكبير للبطولة يؤكد صواب الخيارات التنظيمية. في خبر آخر، فرضت السلطات المكسيكية غرامة مالية تناهز $2,300,000 على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب مخالفات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية للمشجعين على خلفية اعتماد نظام فان إيدي للتعرف على هوية الجماهير خلال مباريات كأس العالم، معتبطة أن معالجة البيانات البيومترية لم تحترم الضوابط القانونية المعمول بها. وصلنا إلى ختام هذه اليوميات، في أمان الله.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماب راديو ريم راديو
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في نشرة الأخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدا للشراكة مع المغرب بهدف تسريع إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الدائم. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
4: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخنوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
3: وفي سياق آخر، عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شركاته الدولية على هامش الدورة 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة بجنيف إلى غاية 15 من يوليوز الجاري، وذلك من خلال توطيد تعاونه مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية. وخلال اجتماع ثنائي جمع المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمدير العام للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، صادق الجانبان على خطة العمل للفترة 2026-2027 التي تحدد أبرز مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز تطوير الملكية الصناعية والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية وتثمين الأصول غير المادية في إفريقيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود. عودة إليك أميمة بوشعنين.
4: ذكر البنك الدولي في بلاغ له أنه على مدى أكثر من 65 سنة وكبت مجموعة البنك الدولي المغرب في كل مرحلة من مراحل مسيرته التنموية، بدءا من الاستثمارات التأسيسية في البنية التحتية والفلاحة وصولا إلى الإصلاحات التحويلية في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق الذي صيغ على مدى ستة عقود في تشكيل المؤسسات وتعزيز تعزيز القدرات ومساعدة المغرب على اجتياز بعض من أكثر المحطات حسما في مساره التنموي. ونقل البلاغ عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قولها إن إطار الشراكة الجديد هذا يمثل محطة حاسمة للمغرب، وما يميزه هو طبيعته الهيكلية، إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعارف والإصلاحات حول رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويستند إطار الشراكة الجديد إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يعد خريطة طريق المملكة نحو واقتصاد أكثر ديناميكية وعدالة وصمود، كما يعكس طموحا مشتركا لمواكبة المغرب في انتقاله من نموذج نمو مدفوع للاستثمار العمومي إلى اقتصاد أكثر صلابة يقوده القطاع الخاص، مما يولد فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة لا سيما للشباب والنساء.
3: في خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي في المتابعة.
1: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة لأصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى 6 وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدو قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز، نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
3: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاج وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
3: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
1: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت الكتاب في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة سي إن إن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
3: نفتح الآن الصفحة الرياضية حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات كأس العالم من ربع النهائي بعد تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. في المونديال من المنتظر أن تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف نهائي المونديال بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
1: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية 7 ألقاب عالمية بينهما وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر 3 نسخ معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لافوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق المتصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض 4 مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
3: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يشارك بمومباسا في المؤتمر السياسي الثاني لمسلسل

الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بقيادة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي. المؤتمر يندرج في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة سنة 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية في القارة. ويترسخ مسلسل طنجة اليوم على المستوى القاري كمنصة رئيسية للحوار حول الترابط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، حيث يجمع بين الشركاء القاريين والدوليين لا سيما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف هذا المؤتمر الثاني إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل إعلان طنجة وتحديد المقاربات التشغيلية التي تمكن من تعزيز التنمية في إفريقيا. نواصل جولتنا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. السلطات المحلية في البلاد أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 648 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1830 حالة، من ضمنها الإصابات والوفيات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وزير الصحة سامويل روجيه كامبا أوضح في بيان صحفي أن السلطات وسعت قائمة المناطق المتضررة رسميا من تفشي فيروس إيبولا لتشمل مقاطعتي تشوبو وهوتاويل في الشمال والشمال الشرقي للبلاد. هذا وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق أن النطاق الفعلي لتفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر، بما يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف مقارنة بالبيانات الرسمية، مشيرة إلى أن 4 من كل 5 إصابات جديدة في بعض مناطق البلاد لا ترتبط بحالات معروفة. نبقى في الشأن الصحي. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي وباء الكوليرا بالسودان ربما يزداد، إذ تهدد الحرب والنزوح وبداية موسم الأمطار بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. المنظمة أوضحت أن الكوليرا أودت بحياة 114 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 1300 آخرين، محذرة من أن معدل الوفيات يبلغ 13.7%، وهو معدل مرتفع للغاية. هذا وذكرت منظمة الصحة العالمية أن السودان يواجه حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، وأن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون فيه إلى المساعدة، فيما يفتقر 21 مليونا إلى الخدمات الصحية الأساسية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في نشرة الأخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بتعليمة ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجموعة البنك الدولي تطلق إطارا جديدة للشراكة مع المغرب بهدف تسريع إحداث فرص الشغل وتعزيز النمو الدائم. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائية كأس العالم. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم تعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
4: خلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد

0: سيد أخ نوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. وضم الوفد المغربي في مراسم العزاء إلى جانب السيد أخ نوش وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا وسفير صاحب الجلالة لدى دولة قطر السيد محمد ستري. ومما جاء في رسالة التعزية التي وجهها جلالة الملك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء.
1: وفي سياق آخر، عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية شراكته الدولية على هامش الدورة 68 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة بجنيف إلى غاية 15 من يوليوز الجاري، وذلك من خلال توطيد تعاونه مع المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والمعهد المكسيكي للملكية الصناعية. وخلال اجتماع ثنائي جمع المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالمدير العام للمنظمة المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، صادق الجانبان على خطة العمل للفترة 2026-2027 التي تحدد أبرز مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز تطوير الملكية الصناعية والابتكار والارتقاء بالقدرة التنافسية وتثمين الأصول غير المادية في إفريقيا. أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق إطار شراكة جديد يمتد لعشر سنوات مع المغرب، يهدف إلى تسريع المرحلة المقبلة من النمو وإحداث فرص الشغل في المملكة ودعم أولوياتها التنموية الطموحة، فضلا عن رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجا وتنافسية وقدرة على الصمود. عودة إليك أميمة بوشعنين.
0: ذكر البنك الدولي في بلاغ له أنه على مدى أكثر من 65 سنة وكبت مجموعة البنك الدولي المغرب في كل مرحلة من مراحل مسيرته التنموية، بدءا من الاستثمارات التأسيسية في البنية التحتية والفلاحة وصولا إلى الإصلاحات التحويلية في مجالات التربية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وقد أسهم هذا التعاون الوثيق الذي صيغ على مدى 6 عقود في تشكيل المؤسسات وتعزيز القدرات ومساعدة المغرب على اجتياز بعض من أكثر المحطات حسما في مساره التنموي. ونقل البلاغ عن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قولها إن إطار الشراكة الجديد هذا يمثل محطة حاسمة للمغرب، وما يميزه هو طبيعته الهيكلية إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة والمعارف والإصلاحات حول رؤية مشتركة لمستقبل المملكة. ويستند إطار الشراكة الجديد إلى النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي يعد خارطة طريق المملكة نحو واقتصاد أكثر ديناميكية وعدالة وصمود، كما يعكس طموحا مشتركا لمواكبة المغرب في انتقاله من نموذج نمو مدفوع للاستثمار العمومي إلى اقتصاد أكثر صلابة يقوده القطاع الخاص، مما يولد فرص شغل أكثر عددا وأفضل جودة لا سيما للشباب والنساء.
1: في خبر آخر، أفادت الخطوط الملكية المغربية بأنها ستطلق بحلول موسم الصيف الحالي برنامجا جويا استثنائيا وغير مسبوق، من خلال توفير عرض قياسي يقارب 8.2 مليون مقعد بزيادة قدرها 23% مقارنة بصيف 2025. إسماعيل المالكي في المتابعة.
2: هذا البرنامج سيمكن وفق بلاغ للشركة الوطنية من ربط 86 وجهة دولية نحو كل من إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستنجز على متن أسطول حديث ومتطور يضم 67 طائرة. ويعكس هذا التوسع التزام الخطوط الملكية المغربية المتواصل بمواكبة تنقلات مغاربة العالم وتعزيز ربط المملكة بباقي البلدان، وكذا تلبية الحاجية المتزايدة أصناف متنوعة من الزبناء بمن فيهم الجاليات الإفريقية والسياح الدوليون. وبهذا ستؤمن الخطوط الملكية المغربية رحلات نحو 44 وجهة أوروبية، مع تعزيز حضورها في الدول التي تحتضن جاليات مغربية كبيرة، مسجلة أنها ستربط الدار البيضاء ب 29 وجهة إفريقية وسبع وجهات في الأمريكيتين الولايات المتحدة الأمريكية كندا والبرازيل، بالإضافة إلى ست وجهات في آسيا والشرق الأوسط. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية حميد عدوى قوله إن هذا البرنامج الاستثنائي الذي نحن بصدد إطلاقه بحلول موسم صيف 26 والفين يؤشر لبداية مرحلة هامة وحاسمة ضمن المسارية التنموية للخطوط الملكية المغربية. فمن خلال عرض قياسي وأسطول حديث ومعزز، نؤكد دورنا كمحور استراتيجي للمغرب في خدمة جالياتنا عبر العالم.
1: وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل مع شيماء جبران.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاج وبوجدور ووادي الدهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا، أكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نفيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه، نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الأمريكي خلال ليلة السبت إلى الأحد ضد إيران ردا على هجوم نسب إلى قوات إيرانية استهدفت سفينة حاوية ترفع العلم القبرصي كانت تعبر مضيق هرمز. وفي تصريح لشبكة CNN قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت ضربات شديدة جدا إلى إيران، مضيفا أن اتفاقا كان في طريقه إلى الإبرام بين البلدين قبل هذا التصعيد الجديد.
1: نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة ندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 5 عصرا لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهاية كأس العالم 2026. وأضافت الجامعة في بلاغ لها أن المكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. وكان المنتخب الوطني قد ودع منافسات كأس العالم من ربع النهائي بعد تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. في المونديال من المنتظر أن تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف نهائي المونديال بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، 7 ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر 3 نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسم تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
6: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم، وبدايتها من العاصمة المكسيكية حيث انطلقت فعاليات الدورة 69 بعد المئة لمعرض زهور سان أنخيل، إحدى أعرق وأبرز التظاهرات الثقافية بمدينة مكسيكو بمشاركة المغرب كضيف شرف. سفير المملكة بالمكسيك عبد الفتاح البار قال في كلمة خلال افتتاح المعرض إن اختيار المغرب ضيف الشرف هذه الدورة يجسد متانة علاقة الصداقة التي تجمع بين البلدين اللذين يتقاسمان قيما مشتركة ويزخران بتراث ثقافي غني ويدركان أهمية الثقافة كأداة للتماسك الاجتماعي والتنمية والتقارب بين الشعوب. إلى الرباط حيث انطلقت أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتان صوت الشباب من أجل السلام بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. والتأم خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر مؤسسة كونراد أديناور بمبادرة من دار المغرب للسلم ومركز الدراسات والأبحاث حول الثقافة والقانون العبريين بالمغرب بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وجامعة جمعية سويرة موغادور وبيت الذاكرة وجماعتي سويرة وتطوان ممثلون عن الجامعات والمجتمع المدني إضافة إلى شباب من سويرة وتطوان حضوريا وعن بعد. من الرباط إلى إفران التي تحتضن ما بين 15 و19 يوليوز الجاري فعاليات الدورة 45 لمهرجان البدوي للمسرح، أحد أبرز المواعيد المسرحية الوطنية التي ستسلط الضوء هذه السنة على دور الفن والثقافة باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار الفن في خدمة التنمية تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين العروض المسرحية والفنون الشعبية والندوات الفكرية إلى جانب مبادرات تروم تتمين الذاكرة الفنية الوطنية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد رشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرات دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى تفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و 2026 أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
1: السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضور في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات، يضيف السيد ولد الرشيد، بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودية والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي، استعرض السيد ولد الرشيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة والرمية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
0: وبمجلس النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا، وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
3: أوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاج وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
0: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة. وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
7: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
0: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
2: غدا تتجه وأنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقبان يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم ياسين فادورية إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
0: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وضع برامج تعليمية وثقافية لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج داخل المخيمات الصيفية والثقافية من أهم المبادرات اللي كتساهم في تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بوطنها الأم، لأنها كترسخ عندهم الهوية الوطنية وكتمكنهم من التعرف على تاريخ بلادهم وحضارتها وقيمها المتنوعة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالاندماج في مجتمعات الإقامة والمحافظة على الهوية الثقافية الأصلية. والمخيمات الثقافية بالمغرب موجودة وكتستقبل سنويا عدد كبير من أبناء الجالية المغربية، خاصة من أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض الدول العربية، وهذه المخيمات الثقافية كتشكل فضاء استثنائي كيهدف أساسا لترسيخ الهوية الوطنية وصقل المواهب والانفتاح على الثقافات. وهذه المخيمات كتستهدف فئات عمرية مختلفة، كتعمل الجهات المنظمة سواء كانت مؤسسات حكومية أو جمعيات على إعداد برامج متنوعة كتجمع بين الترفيه والتربية والتثقيف. وهذه المخيمات اللي كتدخل ضمن البرنامج الوطني للتخييم كتجمع بين الترفيه طبعا وصقل الشخصية وغرس قيم المواطنة. ومن أبرز البرامج الثقافية اللي كتقدمها ورشات لتعلم اللغة العربية والأمازيغية لتمكين الأطفال والشباب من تعلم أساسيات لغات بلادهم، باعتبار اللغة من أهم مقومات الهوية والانتماء الثقافي، وكتساعد أبناء الجالية على التواصل مع الأقارب ديالهم داخل المغرب. وكتشمل أيضا زيارات منظمة للمآثر التاريخية والمتاحف بحال مثلا متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، وزيارة المواقع الطبيعية والمعالم الثقافية والتاريخية. أيضا كتشمل محاضرات مبسطة وعروض سمعية بصرية كتنمي فضولهم المعرفي على تاريخ بلادهم وفترات ازدهارها. وهذه الأنشطة كتساهم بشكل كبير في تنمية المعرفة التاريخية عندهم واعتزازهم بالانتماء لبلادهم ولو أنهم غير مقيمين فيها. أما بالنسبة للفنون والتراث فكيحتلوا مكانة مهمة ضمن هذا البرنامج بتنظيم ورشات في الموسيقى وفي الفنون الأخرى، والاطلاع أيضا على الصناعة التقليدية واللباس المغربي الأصيل. والمشاركين من أبناء الجالية كيتمكنوا من اكتشاف عن قرب غنى التراث الثقافي ديال بلادهم بكل أنواعه. والمخيمات كتشمل أيضا أنشطة مرتبطة بالقيم الدينية المعتدلة اللي كتميز المغرب من خلال دروس وورشات حول مبادئ الإسلام وقيم التسامح والتعايش والاعتدال اللي كيحت عليها. وهذه الأنشطة كتهدف لتعزيز الهوية الدينية المتوازنة عند أبناء الجالية وحمايتهم من مختلف أشكال التطرف الفكري والديني. ودائما في إطار تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والوطن ديالهم، من الضروري جدا تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المدن التاريخية اللي كتزخر بمواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومؤسسات عندها حضور في المشهد الثقافي وصيت عالمي أيضا. وهذا الأمر كيتيح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على الموروث الحضاري ديال بلادهم، وبحال هاد الرحلات هي اللي كتنمي الحس الوطني عندهم وتكوين صورة واقعية على التطورات اللي كتعرفها البلاد في مختلف المجالات. أيضا الأنشطة الرياضية والترفيهية كتشكل جزء مهم في البرامج المخصصة لأبناء الجالية، لأنها كتساهم في خلق أجواء من التفاعل والتعاون بينهم، خاصة وأنهم جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة. واليوم اللي صبح فيه اسم المغرب لامع في مختلف الرياضات وحقق تطور كبير أساسا في كرة القدم، كنشوفوا كيفاش التحقوا بكل فخر واعتزاز العديد من أبناء الجالية ديالنا من مختلف دول الاستقبال بالمنتخب الوطني، واختاروا حمل القميص المغربي رغم أنهم تولدوا وكبروا في بلد المهجر، وحتى ولو لعبوا مع فرق في الخارج دائما كيحملوا معهم العالم المغربي باش تأكدوا للعالم مدى ارتباطهم بالوطن الأم. في هذا الإطار دائما ممكن إدراج مثلا زيارة الأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهي مؤسسة رياضية وتعليمية رائدة تأسست بهدف اكتشاف وتطوير المواهب الكروية الشابة، فهذه الزيارة أكيد غتكون تحفيزية ومهمة بالنسبة لهم. وفي هذه المخيمات أيضا ومن أجل تنمية مهارات الشباب والقدرات الإبداعية ديالهم كيتم تنظيم مسابقات في الكتابة والرسم والمسرح والشعر، وهذه كلها أمور كتساعد على اكتشاف المواهب ومهارات التعبير والتواصل عندهم. ومن بين الأهداف الأساسية والمهمة لهذه البرامج كذلك تعزيز قيم المواطنة والانتماء، بحيث كيتم تنظيم لقاءات حوارية ونقاشات حول قضايا بحال الهوية والمواطنة، وهي فرصة لتبادل الآراء والتجارب والتعرف على أدوارهم المستقبلية في خدمة وطنهم. فأبناء الجالية أكيد غيكونوا محتاجين لمثل هذه المخيمات، لذلك على الوالدين ديالهم يمكنوهم من هذه الفرصة ويشاركوا فيها حتى يكونوا شخصيات متوازنة ومعتزة بجذورها الحضارية، خاصة وأن البرامج الموجهة لهم كتكون آلية فعالة للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية، والاستثمار في تطوير برامجها وتعزيز جودتها كيبقى خيار استراتيجي لدعم الروابط المتينة بين المغرب والأبناء ديالو المقيمين بالخارج وضمان استمرار انتمائهم الثقافي والوطني. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا. ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وسعادتي.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد رشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرات دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى تفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم سيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 و2000 أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضور في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات، يضيف السيد ولد رشيد، بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودي والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة، وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي، استعرض السيد ولدر شيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة، والرمية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
0: وبمجلس النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا، وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
3: أوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاج وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش وارحمنا وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
0: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة. وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
7: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
0: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
2: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي شون تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء الأروخة بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
0: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي، شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، و ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدلفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
13: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديروا كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي رأس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
14: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
12: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

0: الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: بمدينة السمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بالسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
3: هذا ملتقى السمارة الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
0: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
4: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، السياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، مجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
5: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
0: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد الرشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرة دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى تفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026

0: 2027، أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
1: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضور في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات يضيف السيد ولد رشيد بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودية والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي استعرض السيد ولد رشيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة والرمية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
0: وبمجلس النواب قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة وتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا. وارتباطا دائما بالفترة الصيفية تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و 45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و 45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة طاطا والسمارة وأسرزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
0: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة، وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
3: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 13:00 لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
0: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
4: غدا تتجه وأنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل، أسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم، بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
0: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفاس،

0: مجانياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المانشافت تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 انهارت البرازيل بالكامل. 5 ديال الأهداف قل من الساعة وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذا الحد هذا، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
1: لا تنسى،
0: مباريات حبست الأنفاس،

0: عربياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا. مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة، من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمري.
2: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
3: هذا البروجي اللي درت أنا وهند أجوردي درنا على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف. وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زاليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زاليمون.
1: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات القناوية وموسيقى العالم.
4: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
5: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
4: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
6: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
4: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إسي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد رشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرات دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى تفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم سيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 و2000 أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
5: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضور في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات يضيف السيد ولدرشيد بتوقيعه على عدد من مذاكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودية والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة، وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي، استعرض السيد ولدرشيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة، والرمية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
4: وبمجلس النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا، وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
1: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
4: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة، وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
2: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
4: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل المالكي.
6: غدا تتجه وأنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
4: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا. قتيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة. فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
9: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
10: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
8: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
11: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
8: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
0: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وإسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ثلاثين دقيقة حولت حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن اللي غيطرا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المنشاف تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل، 5 ديال الأهداف قل من نص ساعة. وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة، بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزه وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المشيقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد الرشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرة دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى تفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 و2000 أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
4: السيد ولد الرشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني. وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات، يضيف السيد ولد الرشيد، بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودي والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة، وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي، استعرض السيد ولدر شيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة، والرمي إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
3: وبمجلس النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا، وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسزاج وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجة حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
3: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة، وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
5: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
3: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
6: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026، عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، سبعة ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر ثلاث نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لا فوينتي بناء لاروخا بجين شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراع المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق المتصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
3: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورة 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
10: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا، للاعبين، لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا، فرحانين بالمستوى الرفيع ديال هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية لما كانش عندها الحظ من قبيل تشارك في النهايات.
7: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين وفق صيغة تنافسية.
11: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فابوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون، اني الحمد لله ونايت على لاوتور ديال لي زاتونت.
12: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا، و دوزنا واحد لاسمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي، في ماتش بلاي، ولاسمان كامله كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
7: نهائيات كأس العرش في دورة 21 في كابونيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
13: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة.

0: 30.
1: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبداو بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة الشهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
2: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي إن شاء الله، باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
0: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
3: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
0: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك السينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية، أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري، وهذه أبرز عناوينه. بتعليمات ملكية سامية، السيد أخنوش يمثل جلالة الملك في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السيد ولد رشيد، دورة أبريل تميزت بمبادرة دبلوماسية نوعية عززت مكانة البرلمان المغربي داخل المنظومة الدولية. وهبي يعقد ندوة صحفية غدا الثلاثاء لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. إلى التفاصيل وأهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس الحكومة سيد عزيز أخنوش اليوم الاثنين بالدوحة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وخلال استقباله بقصر لوسيل، قدم السيد أخنوش تعازي جلالة الملك لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث سلم لسموه رسالة تعزية ومواساة من جلالته إثر وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وعبر أمير دولة قطر بهذه المناسبة عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واعتزازه بالروابط الشخصية التي تجمعه بأخيه جلالة الملك، وبمتانة العلاقة التي تجمع البلدين الشقيقين دولة قطر والمملكة المغربية. في خبر آخر، أكد رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد اليوم خلال اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 25 و2026 و2000 أن دورة أبريل تميزت بمبادرات برلمانية دبلوماسية نوعية مكنت البرلمان المغربي من تعزيز مكانته داخل المنظومة البرلمانية الدولية. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو رجاء.
8: السيد ولد رشيد أوضح أن هذه المبادرات جعلت من البرلمان المغربي فاعلا مؤسساتيا مواكبا لجهود المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم إشعاعها إقليميا ودوليا وتكريس تفرد نموذجها التنموي والدفاع عن مصالحها العليا وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وأضاف أن المجلس واصل ترسيخ حضور حضوره في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية وتعزيز التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف بما ينسجم مع توجيهات الملكية السامية المؤطرة للعمل الدبلوماسي الوطني.

0: وأبرز في هذا السياق أن مشاركة المجلس على رأس وفد برلماني في أشغال الجمعية العامة 52% للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول شكلت محطة بارزة بالنظر إلى مستوى المشاركة وأهمية القضايا التي ناقشتها في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف أن المجلس أجرى على هامش هذه الأشغال سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، مبرزا أنه تم إيلاء أهمية خاصة لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية من خلال التأكيد في مختلف اللقاءات الثنائية على وجهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وتوجت هذه اللقاءات يضيف السيد ولدرشيد بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة التي تؤسس لشراكة برلمانية مستدامة، وذلك مع كل من مجلس الشيوخ الكمبودية والجمعية الوطنية الأذربيجانية والجمعية الوطنية الجيبوتية والبرلمان الملاوي. ومن جهة أخرى استعرض رئيس مجلس المستشارين أبرز التظاهرات الإقليمية والدولية التي احتضنها المجلس خلال هذه الدورة، وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي المنعقدة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعلى المستوى المؤسساتي استعرض السيد ولدرشيد عددا من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الدورة، والرمية إلى توسيع شبكة التعاون بين مجلس المستشارين وشركائه الإقليميين والدوليين.
1: وبمجلس النواب قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تفاعلا وتجاوبا مع مختلف الآليات الرقابية والمبادرات التشريعية للبرلمان مقارنة بالولايات الحكومية السابقة. وأوضح السيد بيتاس حول موضوع حصيلة عمل الحكومة في التشريع والرقابة أن هذه الحصيلة هي ثمرة عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبرزا تطور وتيرة التجاوب الحكومي مع أسئلة ممثلي الأمة. وخلص الوزير إلى أن هذه الحصيلة الرقابية والتشريعية تنعكس إيجابا على الحصيلة الاقتصادية العامة، مسجلا تحقيق مستويات نمو مهمة والتحكم في نسب التضخم، إلى جانب ارتفاع المداخيل الضريبية التي باتت تمول الاقتصاد الوطني وترفع من حجم الاستثمار العمومي. ننتقل إلى توقعات حالة الطقس ببلادنا. وارتباطا دائما بالفترة الصيفية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. التفاصيل معك شيماء جبران.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاجورة، طاطا والسمارة وأسا الزاج وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيق وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
1: دوليا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 20% على كل سفن الشحن التي تعبر مضيق هرمز لتغطية تكاليف الأمن والسلامة التي تؤمنها واشنطن في هذه المنطقة. وشدد على أنه انطلاقا من هذه النقطة فصاعدا ستعرف الولايات المتحدة الأمريكية باسم حارس مضيق هرمز. نفتح الآن الصفحة الرياضية، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي سيعقد يوم غد الثلاثاء ندوة صحفية بقاعة الندوات بمركب محمد السادس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 17:00 لتسليط الضوء على مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 26 و2000. التفاصيل معك مريم.
2: أضافت الجامعة في بلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيعقد يوم الخميس المقبل اجتماعا بمقر الجامعة ابتداء من الساعة 1:00 بعد الزوال لمناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
1: وفي مونديال 2026 تصطدم فرنسا بإسبانيا في موقعة نصف النهائي بحثا عن بطاقة التأهل لنهائي الأحلام. التقرير التالي لإسماعيل الملكي.
3: غدا تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس الأمريكية التي ستكون مسرحا لأول قمة في نصف نهائي كأس العالم 2026 عندما يصطدم المنتخبان الفرنسي والإسباني في مواجهة تحمل كل مقومات النهائي قبل الأوان. منتخبان من عمالقة الكرة العالمية، 7 ألقاب عالمية بينهما، وجيلان من النجوم يسعيان لكتابة فصل جديد في تاريخ المونديال. فرنسا بقيادة ديدي ديشان تدخل المباراة بثقة كبيرة بعد مشوار قوي أكد من خلاله يديك جاهزيتهم للمنافسة على لقب ثاني في آخر 3 نسخ، معتمدين على هداف البطولة كيليان مبابي الذي يواصل تقديم عروض استثنائية جعلته أبرز أسلحة المنتخب الفرنسي. في الجهة المقابلة تبدو إسبانيا أكثر نضجا وانسجاما بعدما أعاد لويس دي لافوينتي بناء لاروخا بجيل شاب يقوده لامين يامال إلى جانب بيدري وغافي في تشكيلة تجمع بين الاستحواذ والسرعة والفعالية، وتطمح إلى استعادة أمجاد اللقب العالمي الذي توجت به سنة 10 و2000. وستكون الأنظار موجهة نحو الصراعي المنتظر بين مبابي ويامال في مواجهة تختزل حاضر كرة القدم العالمية ومستقبلها، بينما يرتقب أن يكون خط الوسط ساحة معركة تكتيكية بين بيدري وتشواميني في لقاء قد تحسمه تفاصيل صغيرة. وفي سياق متصل أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة هذه القمة إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون البالغ من العمر 35 عاما والذي يخوض رابع مبارياته في هذه النسخة من كأس العالم بعدما نال ثقة لجنة الحكام بفضل المستويات التي قدمها خلال البطولة. الفائز من هذه القمة سيحجز أولى بطاقات العبور إلى نهائي المونديال في انتظار التعرف على الطرف الثاني الذي سيخرج من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا بعد غد الأربعاء.
1: نهاية النشرة، نشكر لكم حسن وطيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
6: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
5: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية.
7: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي وواعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوعة، وخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف ديال الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
8: استفدت بزاف ديال الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة، المؤطرين التربويين حتى لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
5: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.
4: راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: أشغال الدورة الأولى للجنة القيادة والاختيار لجائزة نوال أوزيتا صوت الشباب من أجل السلام انطلقت بطموح جعل الثقافة والإبداع رافعتين لتعزيز السلام والحوار بين الثقافات. هذه الجائزة تشكل مسؤولية جماعية تروم نقل القيم للأجيال الصاعدة مع أهمية تعزيز الحوار بين الأجيال من أجل جعل الشباب فاعلين حقيقيين في السلام. هذا اللقاء مناسبة للمتدخلين لتكريم السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور تقديرا لدعمه للمبادرات الرامية إلى تعزيز العيش المشترك. هذه المبادرة تشكل مرحلة جديدة في الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال استكمال المقاربات الأكاديمية والجمعوية ببعد فني وإبداعي. هي أول جائزة وطنية وثمرة عمل جماعي تم القيام به مع مؤسسة كونراد ديناور وعدد من الشركاء كامتداد لأندية السلام والتعايش. هذه الجائزة تتطلع إلى منح الشباب فضاء للتعبير من خلال إبداعاتهم ومبادراتهم ومشاريعهم الداعمة للسلام والاحترام والعيش المشترك والتعايش.
4: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
10: لا تنسى.
4: مباريات حدثت الأنفاس ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: ثلاثين دقيقة حولات حلم البرازيل الكابوس. مونديال 2014 في البرازيل كان جمهور سيليساو كيحلم باللقب السادس، لكن لغيترا ما توقع حتى واحد. قبل مباراة نصف النهائي تلقى المنتخب ضربة قوية بإصابة نيمار وغياب القائد تياغو سيلفا بسبب الإيقاف. في مباراة المنتخب البرازيلي أمام ألمانيا 11 دقيقة كانت كافية باش يفتتح منتخب المنشاف تسجيل عن طريق توماس مولر. بين دقيقتين 23 و 29 نهارت البرازيل بالكامل. خمسة ديال الأهداف قل من الساعة وصدوه الجماهير في الملعب وصمت الجماهير في العالم. انتهت المباراة بفوز ألمانيا بسبعة ديال الأهداف مقابل هدف واحد في أكبر هزيمة في تاريخ البرازيل في كأس العالم. المنتخب الألماني ما توقفش عند هذه الحدادة بل واصل طريقه نحو النهائي، هزم الأرجنتين بهدف ماريو غوتزا وتوج باللقب الرابع في تاريخه. نشوفكم في الحلقة المشيقة.

0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
1: الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
2: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصر الله.
1: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
3: كوني في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
1: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إسي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المغنية البريطانية جيسي جي أحيت حفلا موسيقيا في إطار الأمسية الاختتامية لفعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا، مهرجان تميز بعروض موسيقية متنوعة من بينها عرض للثنائي المغربي هند النعيرة وعمر.
7: ثاني مشاركة لي في جازا بلانكا، شكرا للمنظمين كاملين ديال جازا بلانكا اللي تقوا فيا وعطوني فرصة أخرى باش أنني نعطي كل مرة كندير بروجي جديد.
8: هذا البروجي اللي درت أنا وهند اليوم درناه على حساب نفيزيوني وقناوة مع الموسيقى الإلكترونية، بحكم أنه عزيز عليا قناوة بزاف وتنخدم على الموسيقى القناوية بزاف، وفي البروجي اللي دايرين أنا وياه كاينين بزاف ديال لي زيليمون من غير قناوة، كاين جاز، كاين الفان، كاين البلوز، كاين بزاف ديال لي زيليمون.
6: هذه الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا عرف برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الجاز والسول والبوب والفانك والموسيقى الإلكترونية والإيقاعات الجناوية وموسيقى العالم.
5: الخبر من المصدر.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم الرحمنة وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
2: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إسي بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
1: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3,000 متر مربع فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7,000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
3: On est واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم وغيخلق غنوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
1: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إسي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 40 و45 درجة ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الجمعة بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشاط إنذاري من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 43 و45 درجة بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا والسمارة وأسزاق وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعمالات وأقاليم اليوسفية وبني ملال والفقي بن صالح والراشدية وخنيفرة وبولمان والشيشاوة وقرسيف وتونات وتازة وتارودانت وتنغير وخريبكة وسطات وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وفيقيك وجرادة ووجدانقاد وتوريرت وقلميمة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أطلقت وكالة الحوض المائي للملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجة الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بطنطان تسلط الضوء على المنتجات المجانية ودور التعاونيات في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. لقاء يسلط الضوء على فرص الاستثمار بإقليم سمارة. وبوجدة برنامج تكويني يروم إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات، عرضت حوالي 60 تعاونية على مدى أسبوع بمدينة طنطان تشكيلة واسعة من المنتجات المجالية والإبداعات الحرفية، مقدمة لمحة عن غنى وتنوع الخبرات والمهارات المحلية. نستمع بهذا الخصوص لتصريح عدد من العارضين بهذه التظاهرة.
5: المعرض كان فرصة لإبراز منتجات المحلية من جميع التعاونيات الإقليمية، وكذلك هو كان فرصة إخراج المنتجات هذه التعاونيات هذه. كذلك باعتبارنا احنا تعاونيات بالإقليم، كانت لنا فرصة بعض الشروحات بعض التكوينات اللي استفدنا منهم في هذا المعرض
6: اللي خرجنا الأرض الواقع، وعرفونا الناس، عرفوا المنتجات اللي كنديروا، عرفوا بأن كاينين تعاونيات في مدينة طنطان اللي كتستاهل أنها تبان في الأسواق الكبرى. الحمد لله التظاهرة دازت في أجواء ممتازة، احنا راضين على هاد المداخيل اللي دخلنا في هاد السيمانة هذه اللي دازت فيها هاد المعرض هذا، ما كرهناهاش تعاود مرة أخرى.
7: هذا المعرض جا في هذا الوقت في الصيف كان شوي إقبال على البيع، وبعنا الحمد لله بعنا منتوجاتنا بالنسبة للتعاونيات كاملة باعت فتبارك الله، وهذا قاع هو المضيورة اللي رجاج يبيع قاع تجارته ويبيع مولي مسائل ومنتوجاته ويبيعها في معارض تعود مولي قريب منه ما هو متحمل ياسر.
4: سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: بمدينة سمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية، مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
9: هذا ملتقى السمارة الاستثمار في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
8: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة، التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقات المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقات المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة دونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر على السمارة.
11: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
8: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
4: احتضنت مدينة وجدة فعاليات النسخة الثالثة لبرنامج تكويني وتدريبي يهدف إلى إدماج الفتيات في التنمية المجالية عبر الرياضة. ويرم هذا الحدث الرياضي والتربوي تحقيق جملة من الأهداف التقنية والتكتيكية من قبيل تطوير قراءة اللعب وتحفيز الرغبة في بلوغ مستويات عليا، فضلا عن تعزيز التبادل بين الثقافتين الرياضيتين المغربية والفرنسية ومنح الشابات فرصة لإبراز مواهبهن واكتساب الخبرة للتأقلم في بيئات تنافسية. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: حصاد الجهاد، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نادي الجولف الملكي دار السلام يفوز بمسالك نادي الجولف الملكي كابونيغرو بلقب كأس العرش في دورته 21، مؤكدا تفوقه بحفاظه على لقب كأس العرش للمرة الثالثة على التوالي.
15: فواحد المستوى رفيع عالي، وجميع الناس اللي رافقونا للاعبين لرؤساء الأندية اللي جاوا لهنا فرحانين بالمستوى الرفيع في هذا الجولف. ولاحظتم كذلك المستوى ديال اللاعبين اللي جاوا من عدة أندية اللي ما كانش عندها الحظ من قبل تشارك في النهايات.
14: المواجهة النهائية لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جرت بين الناديين المتأهلين للنهائي وفق صيغة تنافسية.
13: احنا فرحانين بزاف بكل صراحة، كنا فابوري ميجينا، وصراحة كانت عندنا شوية لابريسيون، الحمد لله ونايت على لاوتور ديال لي زاتونت.
16: انا فرحانين بزاف بلاكان ديالنا ودوزنا واحد السمان انكرويابل دي تري بون مومون، لعبنا مزيان في ستروك بلاي في ماتش بلاي، والسمان كاملة كانت فريمون بارفيت، وحنا فرحانين بزاف.
14: نهائيات كأس العرش في دورته 21 في كابو نيغرو شارك فيها 12 ناديا يمثلون جهات مختلفة من جهات المملكة المغربية.
12: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: المنتخب المغربي لكرة القدم وصل إلى مطار الرباط سلا قادما من مدينة بوسطن بعد مشاركته في كأس العالم لسنة 2026 التي أقيمت بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المنتخب المغربي ودع منافسات كأس العالم من دور ربع النهائي عقب تعثره أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعدما بصم على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. النخبة الوطنية أنهت دور المجموعات في المركز الثاني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن البرازيل المتصدرة، وذلك عقب تعادلها مع السيليساو بهدف لمثلها وانتصارها على اسكتلندا بهدف دون رد، ثم فوزها على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين لتبلغ دور الثاني والثلاثين، وتأهلت إلى ثمن النهائي عقب تغلبها على هولندا بالضربات الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثلها، قبل أن تواصل مغامرتها العالمية بتفوقها على كندا بثلاثة أهداف دون رد لتتأهل إلى ربع النهائي. المنتخب المغربي يعد المنتخب الوحيد على الصعيدين الإفريقي والعربي الذي بلغ ربع النهائي في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: بمدينة السمارة سلط المشاركون في النسخة الأولى من تظاهرة تجربة الاستثمار بالسمارة الضوء على فرص الاستثمارات التي يتيحها الإقليم في العديد من القطاعات الواعدة. هذه التظاهرة تجمع أزيد من 40 مشاركا مغربيا وأجنبيا، حيث تشكل منصة للقاء والتبادل بين مختلف المتدخلين المنخرطين في التنمية المجالية مع تشجيع بروز شراكات ومشاريع منتجة للقيمة لفائدة الإقليم.
9: هذا ملتقى استثمار الاستثمار اليوم في حلة جديدة، هذه أوراش جديدة فتحت ما بعد الأوراش الكبرى نتيجة لما بعد الإقلاع والتخلص من ظاهرة مخيم السمارة. اليوم الأوراش الجديدة هي أوراش الاستثمار بجميع أشكاله وفرصه.
8: لقد جئنا للمشاركة وتبادل الآراء مع مختلف المتدخلين والمستثمرين المحتملين حول فرص الاستثمار التي تزخر بها السمارة التي يضفي موقعها على الممرات التجارية المستقبلية نحو دول الساحل بعدا استراتيجيا، سواء بالنسبة للمغرب أو للمقاولات الفرنسية الراغبة في تطوير أنشطتها بالقارة الإفريقية. خلال هذا اللقاء تمكن المستثمرون ورجال الأعمال وحامل المشاريع والفاعلون الاقتصاديون من استكشاف المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والسياحية والثقافية التي يزخر بها هذا الإقليم.
10: اليوم عندنا فرص الاستثمار في مجالات ديال الطاقة المتجددة، المجال ديال الاستثمار أيضا في هذا لونيكسوس ديال الطاقة المتجددة، الفلاحة، تحلية مياه البحر، بالسياحة أيضا، هذه السياحة الدونيش اللي كاينة في الإقليم ديال السمارة، المجال أيضا ديال بعض الأحجار اللي كتوفر عليها السمارة.
11: كانت عروض مهمة جدا واللي كانت أساسا كتبين على المؤهلات ديال السمارة والأماكن والمواضيع اللي يمكن الواحد يستثمر فيها سياحيا.
8: برنامج هذا الحدث يتضمن تقديم عروض حول فرص الاستثمار بالإقليم وعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين والفاعلين المحليين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تبرز المؤهلات الطبيعية والثقافية للمنطقة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
19: مستمعين الأوفياء، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الشباب الإفريقي في صلبية نقاشات حول الحلول المناخية المستدامة خلال لقاء بسيدي بوقنادل. العواصف الترابية تسجل مستويات قياسية عبر العالم في سنة 2025 تؤكد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بنما تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة سنة 2028. إلى التفاصيل: شكل الدور الاستراتيجي للشباب الإفريقي في بلورة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية محور نقاشات بجماعة سيدي بوقنادل، وذلك بمناسبة فعاليات آيش دي موداي 2026 التي تختتم النسخة الرابعة لمبادرة الشباب الإفريقي حول التغيرات المناخية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: لقى البرنامج سنة 2019 بمبادرة من صاحبة سمو الملكي الأميرة للا حسناء خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي بهدف مواكبة الشباب الإفريقي وتمكينه من مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة. الحدث المنظم تحت شعار ما بعد التقديم، الشباب والاستدامة في الطريق نحو 2030، شكل منصة لتقديم المشاريع الإيكولوجية المبتكرة الـ10 التي تم احتضانها، وذلك أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء مؤسسيين مكلفين بتقييم الحلول بناء على طابعها الابتكاري وتأثيرها وقابليتها التقنية للتنفيذ وإمكانية توسيع نطاقها. اليوم هو لحظة فرح بالنسبة لنا، لقد عملنا مع البرنامج على مدى الأشهر الستة الماضية، وخلال هذه الفترة أتيحت لنا فرصة التواصل مع مرشدين عالميين ساعدونا على تطوير منتجنا والارتقاء به إلى مستوى المعايير العالمية. من أجمل ما يميز هذا الحدث أنه يتيح لك التعرف إلى مشاريع أخرى ومشاهدة ما ينجزه أصحابها، وهو ما يشكل مصدر إلهام حقيقي سواء على مستوى البحث والتطوير أو تبادل الأفكار.
19: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية، مخلفة تداعيات مقلقة على الصحة العامة والاقتصاد. التقرير السنوي الأحدث للمنظمة حول الغبار الجوي أوضح أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. ويطلق سنويا في الغلاف الجوي نحو 2 مليار طن من الغبار يمكن أن تنتقل لمسافات تصل إلى 1000 الكيلومترات عبر القارات والمحيطات. وببنما أعلنت وزارة البيئة أن بنما ستستضيف الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة خلال الفترة من 7 إلى 15 من يونيو 2028، بمشاركة نحو 1500 ممثل من أزيد 170 بلدا. الحكومة البنمية أكدت أن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس والاعتراف بالجهود التي تبذلها البلاد في حماية الأراضي الرطبة، كما ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي واستقطاب الاستثمارات الموجهة للحفاظ على هذه النظم البيئية وتوسيع مشاركة البلدان الاستوائية في القرارات الدولية المتعلقة بإدارتها. وتعد بنما طرفا في اتفاقية رامسار منذ سنة 1989، وتضم 6 مواقع مصنفة كأراضي رطبة ذات أهمية دولية، فيما تضم الاتفاقية حاليا 172 دولة عضوا وأكثر من 2500 موقع مصنف. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
20: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
0: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاعة ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
8: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة طوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك سينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
21: الشبكة يعني ماشي بحال الاخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وان شاء الله نجربوها وان شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة ان شاء الله.
8: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك الصينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: الجيش الأمريكي أكد أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام الملاحة البحرية الدولية، نافيا المزاعم الإيرانية التي تفيد بإغلاق هذا الممر الاستراتيجي. القيادة المركزية الأمريكية قالت في منشور على منصة إكس إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التي ترغب في العبور بشكل قانوني عبر هذا الممر المائي الدولي. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية منتشرة وعلى أهبة الاستعداد لضمان استمرار حرية الملاحة رغم العدوان والمضايقات والتهديدات والتصريحات الإيرانية التعسفية وغير المبررة. كما أكدت أن إيران لا تسيطر على المضيق وأن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي. وفي منشور آخر حول الموضوع نفسه نفت القيادة الأمريكية تصريحات فيلق الحرس الثوري الإسلامي التي جاء فيها أنه لا يمكن لأي سفينة أجنبية عبور مضيق هرمز من دون أن يتم التعرف عليها وتعقبها ومراقبتها من قبل القوات الإيرانية. وجددت القيادة المركزية الأمريكية تأكيدا أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدة أنه ممر مائي دولي والقوات الأمريكية متمركزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان بقائه كذلك. وتأتي هذه التصريحات غدا سلسلة من الضرائب

0: قبل هذا التصعيد الجديد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إثر وفاة والده صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ومما جاء في هذه البرقية: علمت ببالغ الأسى وعميق الأسف نبأ فجيعة أسرتكم الأميرية الجليلة في فقدان المشمول بعفو الله ورضاه والدكم المبرور صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان. وقال جلالة الملك: وبهذه المناسبة المحزنة أعرب لسموكم ومن خلالكم لأسرتكم الأميرية الموقرة وللشعب القطري الشقيق عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيا العلي القدير أن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف جلالته: وإنني لأستحضر في هذا الظرف العصيب ما حققه الراحل الكبير من إنجازات متميزة لدولة قطر الشقيقة، ولا سيما على درب تحديثها وتطوير قدراتها الاقتصادية والسياسية، مما بوأها مكانة وازنة أهلتها للإسهام بكل فاعلية في نصرة القضايا العربية العادلة وتوطيد جسور التضامن العربي والإسلامي. وجاء في البرقية أيضا: وإن المملكة المغربية لتحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل في السراء والضراء، إذ لم يكن يتوانى رحمه الله عن تقديم كافة أشكال الدعم لبلده الثاني المغرب، سواء تعلق الأمر بمشاريعه التنموية أو بقضاياه العادلة. وتابع جلالة الملك: فالله عز وجل أسأل أن يجزل ثوابه على ما أسداه لبلده ولأمته من خدمات جليلة ومنجزات رائدة، وأن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه ويلقيه نظرة وسرورا، ضارعا إليه أيضا سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموكم وأسرتكم الكريمة من كل مكروه ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر. أرجو أن تتفضلوا صاحب السمو وأخي العزيز بقبول أصدق مشاعر تعاطفي ومواساتي مشفوعة بفائق عبارات مودتي وتقديري.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بتمارا اختتمت المرحلة الأولى من المخيم الوطني للمكفوفين لصيف 2026 الذي تنظمه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء الصلح.
6: هذه السنة اليوم تنتهي المرحلة الأولى من التخييم التي يشارك فيها تلاميذ المعاهد التعليمية التابعة للمنظمة والمتواجدة في مختلف جهات المملكة، والتي أكدوا من خلالها على ما يتوفرون عليه من قدرات وإمكانات في إبداعية جد هامة.
5: الأمسية الختامية التي نظمت بمعهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين توجت برنامجا تربويا متكاملا استفاد منه 170 طفلا ويافعا من المكفوفين وضعاف البصر يمثلون مختلف معاهد وفروع المنظمة عبر ربوع المملكة، إضافة إلى الأطر التربوية والإدارية

0: صراحة الاستفادة ديالي من هذا المخيم كان صراحة استفادة لي هو واعر، يعني تعرفنا على أصدقاء جداد، الأنشطة يعني من المتنوع، واخا أنا أول عام ديالي غادي يكون هنا في المخيم صراحة استفدت بزاف د الحاجات، تعرفت على أصدقاء،
1: استفدت بزاف تاع الحوايج. أولا استفدت من أنشطة، برزت المواهب تاعي، شاركت في السهرات، شاركت في أنشطة رياضية ثقافية، عبرنا في هذا المخيم، تعرفنا على ناس جداد من جميع ربوع المملكة، المؤطرين التربويين حتى هما لعبوا واحد الدور كبير في المساعدة ديالنا في هذا المخيم.
2: برنامج المخيم الوطني للمكفوفين الذي تشرف عليه المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرتكز على مقاربة شمولية تجمع بين الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاستقلالية والمواطنة والإبداع وتعزيز اندماج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر وتنمية مهارتهم في مختلف المجالات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: أطلقت وكالة الحوض المائي لملوية حملة تحسيسية للتحذير من مخاطر السباحة في بحيرات السدود، وذلك تزامنا مع حلول فصل الصيف والارتفاع المسجل في درجات الحرارة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه الحملة تأتي في ظل لجوء عدد من المواطنين إلى بحيرات السدود لاستجمام والسباحة هربا من الحر دون مراعاة للمخاطر الحقيقية التي تهدد سلامتهم وحياتهم. وأبرز المصدر ذاته أنه رغم المظهر الآمن الذي قد توحي به هذه البحيرات، إلا أن الاستحمام أو السباحة فيها يشكلان خطرا كبيرا على روادها بغض النظر عن فئتهم العمرية أو مدى مهارتهم وخبرتهم في السباحة. ويعزى هذا الخطر، يضيف البلاغ إلى احتواء حقنات السدود على كميات كبيرة من الأوحال التي تجذب السباحين إلى الأسفل، مما يجعل عملية الصعود إلى السطح أمرا مستحيلا، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسجيل خسائر في الأرواح. وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أعطيت انطلاقتها بداية شهر يوليوز الجاري على صعيد حوض ملوية تنظم بتعاون مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المجاورة للسدود، وكذا بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني.
3: الخبر من المصدر.
2: خلف مظهره الوديع يختبئ ضيف بحري يثقل كاهل الصيادين بخسائر متكررة، فعلى امتداد بحر البوران بسواحل الحسيمة يتسبب الدولفين الكبير المعروف محليا باسم النيجرو في تمزيق شباك الصيد أثناء بحثه عن الأسماك، مخلفا خسائر مادية كبيرة للصيادين. وللحد من هذه الأضرار أطلقت مندوبية الصيد البحري مرحلة تجريبية من مشروع تزويد مراكب صيد الأسماك بالسواحل المتوسطية بشباك سينية دوارة، في خطوة تروم التقليل من الخسائر التي تحدثها أسراب هذه الدلافين.
7: اليوم هي البداية ديال المشروع، غادي نبدأ بالحسيمة إن شاء الله، بعد غادي نديرو كتجربة لمدة شهر، بعد غادي نواصلوا التجربة في الجبهة وفي راس الماء. غادي يكون واحد تتبع تقني من طرف التقنيين ديال المعهد الوطني للبحث الصيد البحري لمدة شهر كما سبق لي قلت، باش نشوفوا الفعالية ديال هاد الشبكة والمقاومة ديالها للهجمات ديال ما يسمى بالنيجرو.
8: تم اليوم تنزيل أول شباك إن شاء الله على مركب الصيد المعاشي، إن شاء الله باش تكون التجربة نشوفوا مدى النجاح ومدى المقاومة ديال هاد الشبكة هذه إن شاء الله.
2: هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ بنود شراكة أبرمت سنة 2024 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري لاقتناء شباك صينية جديدة بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم.
9: الشبكة يعني ماشي بحال أخرى، هاد الشبكة فيها الخيط قوي وإن شاء الله نجربوها وإن شاء الله بالتوفيق غتعطي واحد النتيجة إن شاء الله.
2: هذا التفاؤل يعكس الإقبال المتزايد على الاستفادة من برنامج الدعم الخاص بالشباك الصينية الدوارة، حيث تقدم أرباب عشرات مراكب الصيد بملفاتهم إلى اللجان المكلفة بتنزيل الاتفاقية أملا في أن تسهم هذه التقنية في الحد من الأضرار التي تتسبب فيها الدلافين والتخفيف من الخسائر التي يتكبدها الصيادون.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: شركة بلاستيك باك المغرب افتتحت بالمنطقة الصناعية سيدي بوعثمان بإقليم رحمنا وحدتها الإنتاجية الجديدة المتخصصة في الحقن البلاستيكي، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من الشخصيات المحلية والفاعلين الاقتصاديين. وفي كلمة بالمناسبة وصف السيد مزور هذا المشروع بالمهيكل بالنسبة لصناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية الوطنية، مؤكدا على أنه يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة والارتقاء النوعي للقطاع.
4: بلاستيك باك هي شركة مغربية فرع لشركة فرنسية إس بلاستيك، تعمل في صناعة البلاستيك، في صناعة الصناديق البلاستيكية والمنصات البلاستيكية الموجهة للتصدير. هدف من هذا المشروع هذا أنه غادي يوفر الشركات المغربية هاد الصناديق البلاستيكية من أجل يعني الامبالاج، وكتعرفوا أن الوزارة يعني كتواكب هذه المشاريع الاستثمارية من أجل يعني تعزيز السيادة الصناعية لبلادنا طبقا لتوجيهات السامية لصاحب الجلالة إن شاء الله.
3: من خلال هذا المشروع الذي يشمل ورشة إنتاج تبلغ مساحتها 3000 متر مربع، فضلا عن مستودع للتخزين على مساحة حوالي 7000 متر مربع، سيتم نقل مجموع آلات الحقن الحالية إلى الوحدة الجديدة مع تعزيزها بخطوط إنتاج جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
5: في واحد البنايه ديال الشركه يونيتي جديده ديال لا برودكسيون، واحد الاستثمار غيكون 150 مليون ديال الدرهم، وغيخلق نوصلوا لي زامبلوا ديالنا لواحد 200 شخص.
3: شركة بلاستيك باك المغرب فرع المجموعة الفرنسية إستي باك الرائدة أوروبيا في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، تتواجد بمراكش منذ 2015، وتعمل الشركة المتواجدة على موقع صناعي تبلغ مساحته 53,000 متر مربع، منها 11,000 متر مربع مغطى، على تصنيع الصناديق وعبوات الجيريكان بتقنيتي البثق بالنفخ والحقن البلاستيكي لفائدة قطاعات استراتيجية من قبيل الصناعات الغذائية والصيد والفلاحة والصناعة الكيماوية والنفطية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.